خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

قومك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير

الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما

واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة الحج.
2: من منبر الحرمين.
3: وأولياء الله من الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم لهم مع ذلك حفظ خاص، فهو سبحانه يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. ومن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحفظ حدوده ولم يتعدها كان الله معه في جميع أحواله حيث توجه يحوطه وينصره، فيحفظ له دينه من الشبهات والشهوات، ويحفظ له دنياه، ويحفظه في أهله، ويحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفاه على الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك. رواه الترمذي.
2: من منبر الحرمين.
4: تدبر.

0: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
1: تدبر. إن حفظ القرآن الكريم أو بعضه مهم، لكنه لا يمثل بمفرده حقيقة ما نحن فيه، بل هو أحد خطوات السير فيه. إن الحفظ المطلوب هو حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يتلقون القرآن 5 آيات أو 10، فيدخلون في مكابدة حقائقها الإيمانية، فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها. ومن ثم يصير حفظ القرآن الكريم بهذا المسلك مشروع حياة، وليس مجرد هدف لسنة أو سنتين أو لبضع سنوات.
0: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق الحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اشترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت، أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجراً مضاعفاً لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوساً راضية وصدوراً من الهموم خالية وقلوباً بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.

0: فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
2: سوانح تدبرية.
3: وما قدر الله حق قدره، هذه الآية وردت في ثلاث مواطن مختلفة من كتاب الله عز وجل، تدخل وخزات أليمة من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان المسلم. والآية تعني كما ذكره المفسرون أن معظم البشر ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوه حق معرفته، وما وصفوه حق صفته، وما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره فأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقا رزقهم، فرزق النملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، والجنين في بطن أمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما قدر الله حق قدره فيعلم عدد ما في صحاري الأرض من ذرات الرمال، وما في بحار الدنيا من قطرات المياه، وما في الأشجار من أوراق، وما في الأغصان من ثمار، وما في السنابل من حبوب، وما في الجبال من صخور، وما في الصخور من ذرات، وما في رؤوس البشر وجلودهم من شعر، لا تخفى منكم خافية. وما قدر الله حق قدره فأرواحنا التي في أقفاص صدورنا نحن لا نعلم عن كنهها شيئا، فلا يعلم كنهها إلا الذي خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. وما قدر الله حق قدره فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، قال عز وجل تكاد السماوات يتفطر من فوقهن، أي تكاد السماوات يتشققن خوفا من عظمة الله عز وجل. تعالوا نعترف بلسان الحال والمقال جهرة في وضح النهار أننا ما قدرنا الله حق قدره. والسؤال المهم، كيف لنا أن نقدر الله حق قدره؟ كيف لنا أن نعظمه؟ والجواب إنه كتاب الله جل وعلا. فلم ولن يعرفك بالله خير من كتابه الذي تكلم به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم ينقلنا إلى التأمل في خلق الله في الكون والمخلوق. القرآن العظيم كله توحيد للخالق وتعظيم، نزل بأفصح بيان وأعذب كلام. إن التفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع المخلوقات له يدل على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، ويزيد المسلم إيمانا ومعرفة بربه وخوفا ومحبة وتعظيما له. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له طاعة، والذنوب تضعف تعظيم الله ووقاره. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ أحد على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله جل وعلا. ومن عرف الله حق معرفته لم يشرك معه أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه جل في علاه. ما قدر الله حق قدره من قصر في واجبه تجاه ربه ودينه. ما قدر الله حق قدره من خالف أمر ربه وانتهك حرماته. والذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه تصاب نفوسهم بالوهن، وتمتلئ قلوبهم برهبة البشر، وهذه الهزيمة النفسية التي تلازمهم مهما من قوة، وهذه بذاتها أشد الأخطار والمصائب على مستقبل الأفراد والمجتمعات. يقول الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أعظم قدرة الله وكماله وكبرياءه وعظم مخلوقاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

يخبر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام كان قائماً بشكر نعم الله عليه، وأنه قام بجميع ما أمره الله به، وقد اختاره الله واصطفاه وهداه إلى عبادته وحده لا شريك له، وجمع له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وهو في الآخرة ممن صلح شأنه وحسنت منزله.

إن من كمال إبراهيم عليه السلام وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن الله تعالى أوحى إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: الناس فيه للعبادة، وشرع الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده. وقد شرع الله تعالى يوم الجمعة لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات التي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، ثم إن النصارى بعده في زمن قسطنطين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

يقول الله تعالى آمراً رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بما أنزله عليه من الكتاب والسنة، وأن يذكرهم بما فيه من الزواجر والوقائع، ليحذروا بأس الله عز وجل، وأن من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن وبالرفق واللين وحسن خطاب. وقد علم الله الشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإن

هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، وفيها يأمر الله تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق. وقد روى الترمذي أنه لما كان فتح مكة أنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وسورة النحل مكية، إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة. واصبر وما

في هذه الآية تأكيد للأمر بالصبر، وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته، ثم قال: ولا تحزن على من خالفك، فإن الله قدر ذلك، ولا تك في ضيق وغم من مكر من يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك عليهم.

0: ونصره ومعونته مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا يدل على معية الله الخاصة، وأما معيته العامة فهي بالسمع والبصر والعلم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الرعد.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا،
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم الأحد 17 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: أهلا ومرحبا بكم، وصباح الخير علينا وعليكم، وصباح توفيق وبركة على الجميع يا رب. في مطلع هذه الحلقة نقول لكم تحية الزملاء في الإشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني،
6: في الإعداد والتقديم زميلي إبراهيم الشايع. حياك الله إبراهيم،
7: أهلا وسهلا،
6: زمان عنك أصبحنا، ومحدثكم سلطان الربيع، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي،
7: في التنسيق بندر الحسين. قلت التنسيق ولا ما قلت؟
6: لا خلي طيب. معك يلا.
7: وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
10: اللهم ما
9: أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول:
10: رضيت بالله ربا
9: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول:

0: إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: يا أهلا وسهلا، وصبحكم الله بالخير، ونسأل الله أن يتقبل هذه الدعوات وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. جميل الحقيقة، يمكن ربما إذا كان هناك فقرة دائمة في برنامج اللهم بك أصبحنا، ربما منذ انطلاقته وحتى الآن، هي فقرة الأذكار، وهذا يعني شيء ثابت وشيء جميل، وخصوصا في مسألة تزامنه مع الصباح ومع بداية رحلة اليوم، مع ما يستفتح به المسلم يومه بذكر الله، وتذكر فيها أيضا قول شيخ الإسلام عن هذا، عن الأذكار وعن موعدها، يعني في بكور اليوم، أنها غدوته، لو تركها لخارت قواه. واليوم موضوعنا قريب من هالسالفة.
5: نعم
4: أبو ركان،
5: وهو يعني من ما يزيد من الأذكار، هي مما يعني يثبت ويزيد من استشعار عظمة الله عز وجل على العبد المسلم. وموضوعنا في هذه الحلقة هو حوالي هذا الموضوع، كيف نستشعر عظمة الله عز وجل. يمكن الموضوع يعني كبير وأعظم من أن نحيط به في هذه الحلقة، لكن حسبنا يعني إشارات نشير إليها فيما يعني يعلقنا بالله عز وجل ويبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، هذا هو العنوان الذي عنونا له لهذه الحلقة.
4: سبحانه وبحمده، إذن فسبح باسم ربك العظيم. يا كرام، هذه الآية هي موضوع حلقتنا، حديث عن التسبيح وعن تسبيح الله تبارك وتعالى، عن فضله، عن مكانته، عن موقعه من ضمن الأذكار، عن التسبيح في القرآن، عن التسبيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن التسبيح كذخيرة للمؤمن والمسلم وحصين، عن التسبيح كمقصد من مقاصد الشريعة. ونحن نتذكر ونستصحب المهمة الكبيرة التي قام بها موسى عليه السلام عندما طلب من الله المعونة، وقال في نهايتها: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عن العلاقة أيضا الوطيدة بتسبيح الله تبارك وتعالى واستشعار عظمته وقدرته وجلاله وعلوه سبحانه وتعالى.
5: نعم، سؤال طرح على منصة إكس، شاركنا فائدة أو قصة جعلتك تستشعر عظمة الله وقدرته جل وعلا. التسبيح باسم الله العظيم، يعني كما ذكرت سلطان، عن تسبيح الله عز وجل، ومن نسبح الله العظيم جل في علاه. لا شك أنا كما ذكرت قبل قليل بأننا يعني موضوع كبير،
4: صح،
5: الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نلم بأطرافه في هذه الحلقة، ولكن في هذه الحلقة نحن وإياكم مستمعينا نشير يعني إشارات إلى ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى من آياته الكونية، وأيضا من تدابيره فيما يتعلق بالمواقف التي يتعرض لها المسلم. شاركونا حول هذا الموضوع ونسعد بكم.
4: شاركونا يا كرام على 011-405-2999، وكذلك على منصة إكس والواتساب، وشاركوا بشكل خاص في سؤال الحلقة الذي يقول لك: شاركنا فائدة أو قصة جعلتك تستشعر عظمة الله وقدرته جل وعلا. حياكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله. شرايكم ناخذ جولة سريعة على حلقة اليوم؟ معنا بعد قليل هدايات من آيات مع سلمان العمري، بعدها على السابعة إن شاء الله الجولة الصحفية مع نايف الحربي، على السابعة والربع إن شاء الله معنا فقرة ليس كمثله شيء، تأملات مع اسماء الله الحسنى بقلم عفاف وجوهر.
5: نعم. بعد ذلك الفقرة الأولى هدى للناس، يعني فقرة نتوقف عندها ونريح فيها المسامع مع كتاب الله عز وجل، تلاوة فيها للقارئ طاهر الصميلي. في السابعة والنصف موعد ضيف الحلقة، ومعه نتناول بعض المحاور فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة الذي نتحدث فيه عن اسم الله العظيم. بعد ذلك في 46 دقيقة الفقرة الثانية من هدى للناس.
4: نعم، معنا تغطية في هذه الحلقة يا كرام مع جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية بنجران، إن شاء الله نستضيف ويحدثون عن الجمعية ونتعرف عليها. طيب، الثامنة معنا الموجز، سيكون معنا أيضا العديد من الفقرات والتلاوات المختارة لكم سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. وأكيد كالمعتاد ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم وإضاءاتكم وإثراءكم لنا على 011-405-2999 على سؤال الحلقة الذي يقول لكم أذكر فائدة أو قصة جعلتك تستشعر عظمة الله وقدرته جل وعلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
1: سورة الملك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشاعر:
1: احرص أن تمنح سمعك لكل صوت حق ولكل واعظ صدق، فإن الأذن مفتاح العقل والقلب، وعساك أن تكون من المهتدين. بادر بالتوبة واعترف بذنوبك، عسى أن يغفرها الله لك، فيوشك أن يأتي يوم لا تقبل فيه توبة ولا ينفع ندم ولا اعتذار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أعظم الجناية جناية المرء على نفسه حين يختار بملء إرادته تعطيل سمعه عن الحق وتعطيل عقله عن الصدق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل سلمان العمري على فقرة هدايات من آيات.
5: نعم،
4: احنا معكم يا كرام، والحديث عن تسبيح بسم الله العظيم.
5: المشاركات التي وصلت على منصة إكس حقيقة كثيرة، وحول موضوع هذه الحلقة جوري تقول: أعظم ما استشعر به قدرة الله أن الفرج يأتي أحيانا بعد أن تنقطع كل الأسباب، فتدرك أن الأمر كله بيد الله، وأنه سبحانه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه من حيث لا نحتسب. شكرا لجوري. أيضا من المشاركات التي وصلت، هذه المشاركة يقول: كلما تأملت في خلق الله أدركت أن هذا الكون لا يمكن أن يكون إلا بتدبير خالق عظيم، سماء بلا عمد وقلوب تنبض وأرزاق تأتي من حيث لا نحتسب. سبحانه من أبدع كل شيء وقدر كل شيء وبيده أمر كل شيء. هذه كلمات ومشاركة سعد الحمزي يعطيه العافية، ويعني يشير إلى التأمل في خلق الله عز وجل سبيلا يعني معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، والموضوع يعني الوصول إلى عظمة الله عز وجل و تبينها دعا إليه القرآن في يعني في آيات كثيرة، في وفي أنفسكم فلا تبصرون، في سورة الغاشية فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. آيات الله عز وجل في كل يعني مكان تشير إلى عظمته سبحانه وتعالى، فلا شك أن التأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته أعظم ما يعني يقر، أعظم ما يجعل في قلب العبد ويعظم الله عز وجل في قلب العبد
4: سبحانه وبحمده. طيب نأخذ معنا اتصال معنا أبو عبد الرحمن من جازان. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا هلا مرحبا، حياك الله أبو عبد الرحمن.
6: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. صباح الكرام.
4: يا هلا وسهلا،
6: وأسعد الله صباح الأخوة المستمعين والمستمعات في هذا الصباح الجميل، في هذه الإذاعة المتميزة وفي هذه المواضيع الجميلة الرائعة التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى. وما أجمل التسبيح وموضوعكم اليوم لعله.
4: نعم، تسبيح الله العظيم،
6: تسبيح الله سبحانه وتعالى. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح: فسبح باسم ربك، لا سبح باسم ربك العظيم. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتسبيح في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
6: فهي كلمة حقيقة عظيمة. ويكفينا موسى عليه السلام عندما ضاق به الأمر في بطن الحوت في ظلمات اليم، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك من المواقع حقيقة المتأمل فيها لهذه الكلمة العظيمة التي تشعرنا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى وتنزيهه. فهي كلمة حقيقة لها مكانتها، لا سيما في مجال العقيدة وتنزيه الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. والرسول صلى الله عليه وسلم قد دلنا أيضا على ذلك. ويكفينا الحديث: كلمتان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في ميزان، خفيفتان على لسان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده.
4: الله أكبر. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك يا أبو عبد الرحمن.
5: شكرا له. معنا أبو ياسر من الرياض.
7: نعم، حياكم.
5: أهلا وسهلا، صباح الخير.
7: الخير والعافية، مرحبا. الله يعافيك.
5: الله يحييك يا مرحب.
7: يبقيك ويسلمك. بالنسبة للتسبيح والاستغفار، ذكر أهل العلم بالنسبة قالوا إذا كان مثل الثوب إذا كان نظيفا فالتسبيح مثل الطيب، يعني زيادة جمال ونحو ذلك. وأما إذا كان الثوب متسخا فإنه يحتاج إلى يعني تنظيف ونحو ذلك، فالاستغفار يعتبر تنظيف للمعاصي والتقصير في حق الله عز وجل.
5: جميل.
7: من أعمال الصحابة، من أعمال الملائكة رضي الله عنه، الملائكة عند الله سبحانه وتعالى أنهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. وآخر أوامر الله النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر ما نزل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنسأل الله القبول ويرزقنا وإياكم الذكر وشكر سبحانه وتعالى.
5: الله يجزاك خير يا أبو ياسر، شكرا جزيلا لك على هذه اللفتة، يعطيك العافية.
4: الله يجزاك خير. ما زلنا معكم، ما زلنا مع اتصالاتكم، شاركونا على سؤال الحلقة يا كرام الذي يقول: شاركنا فائدة أو قصة جعلتك تستشعر عظمة الله وقدرته جل في علاه. طيب، من معنا؟ معنا خضر من جدة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
0: صبحك الله بالخير.
4: صبحك الله بالنور والسرور.
0: التسبيح عبادة عظيمة جليلة، ولهذا أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: سبح اسم ربك الأعلى، سبح باسم ربك العظيم. وقال الله جل وعلا: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والآيات كثيرة تدل على الأمر بالتسبيح، ولا عند الله على شيء، فإنما يدل على عظيم هذه العبادة العظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة.
4: الله أكبر.
0: وداود عليه السلام قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ويقول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل من خلق الله في هذا الكون يسبح، وكل له لغته، ولكن الله جل وعلا يفهم هذه اللغات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التسبيح أنا الليل وأطراف النهار، ويستحب استحبابا شديدا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا التسبيح فيه أذكار الصباح، أذكار المساء، كلمة عظيمة شاملة تجعل قلب العبد حي بذكر الله جل وعلا وحده لا شريك له.
4: الله يجزاك خير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أخونا الكريم.
5: شكرا لخضر من مكة. نجيب، حياك الله يا نجيب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
3: الله يبقيك، صباح الخير.
5: صباح النور والسرور، يا مرحب.
3: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله معناها يعني معناها عظيم جدا، يغفل عنه كثير من الناس. التسبيح هو فك ارتباط الله سبحانه جل وعلا بكل شيء ما سواه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي فراغا وعدم ارتباط وعدم انشغال. فالله سبحانه جل وعلا ليس مرتبطا بأي شيء وليس منشغلا بأي شيء سبحانه جل وعلا.
5: سبحانه.
3: والتسبيح أمر الله سبحانه جل وعلا نبيه به في القرآن الكريم فقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ذهابه إلى صلاة الفجر وجد زويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في مصلاها، فخرج لصلاة الفجر وجلس حتى الإشراق، فعاد صلى الله عليه وسلم فوجدها ما زالت في مصلاها، فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتيه لرزحت بهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجاد كلماته. قال صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل طلوع الشمس قبل الإشراق. فيقولها المرأة كما أمر الله سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقولها 3 مرات بسيطة، قبل الغروب بربع ساعة وقبل الشروق بربع ساعة، وفيها أجر عظيم يعدل ساعات من العبادة والصلاة والذكر. أسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال.
5: اللهم أمين. شكرا الله لك خير. يا نجيب الله يعطيك العافية على هذا التذكير، ويعني فعلا يعني ذكر الله عز وجل وتسبيحه هو يعني عمل يسير وأجره عظيم، ولكن يعني الموفق من يجعل الله عز وجل في لسانه هذا الذكر وهذا التسبيح يعني في أوقات كثيرة.
4: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك، وسأل الله يجعلنا من ذاكر الله كثيرا وذاكرات ومن المعظمين لله تبارك وتعالى. تذكر يعني الآيات الكثيرة الواردة في مسألة تعظيم الله سبحانه وبحمده وما قدر الله حق قدره وغيرها من الآيات الدالة على أن من المقاصد العظيمة تعظيم الله تبارك وتعالى. طيب معنا سليم. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا ومرحبا يا سليم.
8: الله يا رب يعطيكم العافية جميعا.
4: الله يبارك فيك عافيك.
8: والله بالنسبة يعني للتسبيح، الآن الإنسان يوم يطلع البر يعني كل ما في قمر ويتخيل الكواكب، يعني الأولياء سبحانه وتعالى فيه صغير وكبير، يعني صراحة يعني شيء الواحد ما يقدر يتخيل هذا المنظر إلى الله سبحانه وتعالى مسير هذه الكواكب هذه بين السماء والأرض. والبحار، الواحد إذا راح للبحر وتخيل قدام البحر كيف يعني تذكر أن الله سبحانه وتعالى أنجى موسى وأغرق الفرعون في هذا البحر العظيم. فالتسبيح الحقيقي كلمة طيبة وكلمة يعني صراحة تريح الإنسان.
5: نعم.
8: يعني شيء عظيم، جزاكم الله خير، فهذه من اختيار الموفق. الله يبارك فيكم جميعا.
4: الله يجزاك خير
5: يا سليم. فعلا يعني هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل في موضوع التأمل في آيات الله عز وجل وكيف تقودنا إلى تعظيم الله سبحانه وتسبيحه. هنا أبو عبد المجيد يقول: الذي يتأمل في هذا الكون من خلق السماوات والأرض وما فيها يستشعر أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكذلك في خلق الإنسان وفي أنفسكم: أفلا تبصرون. سبحانه من إله لا يعجزه شيء في السماوات والأرض.
4: سبحانه.
5: من معنا الحين؟ أبو طيب. يوسف من الرس.
4: حياك الله يا أبو يوسف.
9: السلام عليكم.
4: أهلا ومرحبا، حياك الله.
9: صباحكم الله بالخير.
4: صباحك الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا.
9: الله يجزيك خير على البرنامج الشيق والموضوع الشيق.
4: الله يرضى عليك، يا أهلا وسهلا، تفضل يا أبو يوسف.
9: التسبيح ده شيء عظيم، يعني لازم الإنسان هي كل شيء، الملائكة تسبح والإنسان تسبح. ورسول عليه الصلاة والسلام آخر آية في القرآن أمر الله بتسبيح الذداء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من ساعة ما نزلت الآية كان كل سجود وسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فهو شيء عظيم يعني، وننصح الناس بالتسبيح.
4: نعم اي والله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وشكرا لتذكيرنا بهذا المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا وفيه المعنى. واذا تاملنا التسبيح ويعني وظيفته وهي مسألة تمجيد الله سبحانه وتعالى وتأليهه وتعظيمه، مرتبطة ارتباط وثيق بسم الله العظيم سبحانه وبحمده. نتذكر أن اسم الله العظيم أيضا هو من أسماء الله الحسنى، يعني القراءة والتفقه في هذا الاسم، معرفة معانيه، مواطن وروده، مناسبات مواطن وروده، أيضا تعطيك دلالات وتجد وقفات من العلماء مع هذا، جميلة جدا.
5: جميل. معنا الآن سعود من الرياض. سعود حياك الله. معنا.
10: والله حقيقة يعني في هذا الصباح أساد وناظر المشاركين يعني التسبيح، ولا شك أنه يعني عظيم. يكفي أن الأنبياء موسى عليه السلام كيف نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وكذلك يونس عليه السلام عندما أنقذه الله عز وجل من بطن الحوت، لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكذلك ورد في حديث أن من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائل، وإن كان الحديث معناه صحيح وقد يكون حسن لغيرها، المهم العلماء أخذوا به. ولا شك التسبيح هو من الذكر، وأذكر في هذا المقام من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان أحد الأخوة يريد أن يطوف به لو هذه المرة حول الكعبة، فلما طاف به اجتهد هذا الشاب أن يعني أحب الدعاء إليه يجعل يدعو. عندما سأله عند انتهى من الطواف لم يسمع من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستنكر على الشيخ لماذا تدعو يا شيخ؟ قال هذه يا بني الباقيات الصالحات ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فاشتغل بالذكر، من سبح الله عز وجل ذكر الله عز وجل يسر الله. هذه مداخلة يا أخوان، الله
5: جميل، الله يجزاك خير يا سعود، شكرا على هذه الإضافة الجميلة، يعطيك العافية.
4: الله فيك، بارك الله فيك. طيب معنا خضر، السلام عليكم.
11: بركاته.
4: الله يحييك خضر الزهران، حياك الله، تفضل يا غالي.
11: يا صباح الخير، الله يحفظكم.
4: الله يحفظك ويسعدك، يا هلا وسهلا.
11: الله سبحانك ما عبدناك حتى عبادتك، سبحانك يا الله ما أكرمك وأرحمك وأجملك. التسبيح اللغة الرائعة المشتركة بين الإنسان والحيوان والأماكن وأي من شيء إلا يسبح بحمد. التسبيح مخرج عظيم لأزمات الصدر والضيق والألم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك وما يقولون تسبح بحمدك وكم للساجدين. تسبح لغة راقية للقلب والروح والجبال. التسبيح حبه الله كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مخرج عظيم من الأزمات في الظلم، من الأزمات في الحياة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لغة المؤمن الصادقون ومن يريد الحياة السعيدة. أسف على الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله يرضى عليك يا خضر، شكرا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
5: شكرا لخضر، يعطيه العافية،
4: جزاكم الله خير على هالمشاركات الجميلة وعلى هالإثراءات لموضوعنا. ونريد إن شاء الله في استقبال الصلاه القادم نتحدث أيضا بشكل أكبر عن تعظيم الله تبارك وتعالى وعن تمجيده وقدره وتعظيم الله في النفوس، وتعظيم الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا، وأيضا ربطها بهذه النصوص الشرعية وربطها بذكر الله والتسبيح.
2: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
5: إلى الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. أبو فهد صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ إبراهيم، السلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
4: يا هلا، ما شاء الله عرفت صوته على طول يا أبو فهد.
13: ما يحتاج أستاذ إبراهيم، وياما وياما دخلات كثيرة أنا وياه في البرنامج.
4: أكيد عمدة إبراهيم، حياك الله يا أبو فهد.
13: حياكم الله ونسمع منكم الجولة.
5: يلا بسم الله.
4: المملكة تستضيف مؤتمر استدامة المياه ديسمبر المقبل.
5: الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية 6 لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في مملكة كمبوديا.
4: الطائف تحتضن أعمال المؤتمر الدولي 4 للإدارة والقيادة التربوية.
5: الاثنين المقبل إغلاق آخر مراحل حجز المقاعد الشاغرة عبر منصة قبول.
4: التعليم وموهبة تدشنان أولمبياد الموهبة الوطني.
5: التأمينات تطلق هاكاثون الابتكار لتعزيز جودة حياة المتقاعدين.
4: الهيئة الملكية للرياض تعتمد دليلا ملزما لمكافحة غبار البناء.
5: وزارة الصحة السكر البني لا يختلف عن الأبيض في السعرات الحرارية.
4: النخيل والتمور خيارات متنوعة للطلبة من منتجات التمور مع انطلاقة العام الجديد.
5: أخيرا مختص فاتورة الجهل خسارة المال والصحة والحقوق.
4: طيب ناخذ الخبر الأول معك يا أبو فهد.
13: خبرنا الأول مؤتمر هنا تستضيف المملكة العربية السعودية النصف الخامسة مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه ويجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومختصين في مختلف مجالات قطاع المياه. ويستقطب المؤتمر أكثر من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة أكثر من 250 متحدث فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية.
5: نعم. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية 6 لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في مملكة كمبوديا.
13: نعم مثل ما ذكرت أستاذ إبراهيم نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مملكة كمبوديا الدورة العلمية 6 لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بمشاركة أكثر من 40 مستفيدا من مختلف مدن إقليم كمبوديا وتستمر لمدة 3 أيام وتأتي الدورة ضمن البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خارج المملكة في إطار جهودها المستمرة لنشر العلم الشرعي.
4: طيب الطائف وأعمال مؤتمر الإدارة والقيادة التربوية.
13: نعم هنا تحتضن مدينة الطائف خلال الفترة القادمة المؤتمر الدولي 4 للإدارة والقيادة التربوية بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والقيادات التربوية والتعليمية من المملكة والعالم العربي. وهنا يتحدثون عن هذه النسخة اللي هي النسخة 4 تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لتطوير القيادات التربوية والأكاديمية في ظل التحولات المتسارعة في التعليم بهدف توفير منصة علمية تجمع الخبرات وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
5: نعم. الخبر التالي تحدث عن إغلاق آخر مراحل حجز المقاعد الشاغرة في منصة قبول.
13: نعم كانت تتحدث يا أستاذ إبراهيم عن منصة قبول. هنا تسدل المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول الاثنين المقبل اللي هو 31 أغسطس الستار على أعمال قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي 1448 بإغلاق آخر مراحل حجز المقاعد الشاغرة في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني. وتمثل مرحلة هذه المرحلة اللي هي استمرارية الفرص المتبقية المحطة الأخيرة أمام الطلبة الذين لم يحصلوا على مقاعد في مراحل القبول السابقة.
4: طيب نأخذ أيضا التعليم وموهبة أولمبياد الموهبة الوطني.
13: هنا دشنا نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد بن عوض الحربي وأمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة عبد العزيز الكريديس أولمبياد الموهبة الوطني وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض. ويأتي ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم وموهبة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية محليا وإقليميا ودوليا. وأعتقد إحنا عندنا لا أقل عن 130,000 موهوب. يعني ترى أنك تكتشف موهوب وتطور قدراته وتنمي مهاراته وتفكيره وفي المجال البحثي في المجال المجالات الأخرى أعتقد أن هذا يعني ونشوفه الآن ما شاء الله حتى بدخولهم للجامعات أصبح يعني ميسر لهم.
4: ما شاء الله
5: جميل. خلينا ناخذ خبر تعزيز حياة أو جودة حياة المتقاعدين أبو فهد.
13: نعم هذا شوف الآن المتقاعدين يسمعون يعني ما شاء الله عليهم يعني من خبرات متعددة ومن جهات ما شاء الله حكومية وخاصة. هنا أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق هاكاثون الابتكار، الحياة بعد التقاعد، وأنا دائما أسميها حياة جديدة بعد التقاعد، وهذه من مشاركة طلاب الجامعات وحديث التخرج، ويركز الهاكاثون على 4 مسارات: الصحة، الاستقرار المالي، جودة الحياة والمجتمع، العمل الحر والاقتصاد التشاركي، التطوير، حلول مبتكرة، تعزيز جودة حياة المتقاعدين بدعم وإرشاد عدد من الشركاء الاستراتيجيين. وكثير حقيقة من المتقاعدين اللي قابلهم هنا يقول أنا بعد التقاعد تغيرت نظرتي. بعضهم مثلا سلك الجانب التطوعي، بعضهم سلك الجانب الرياضي الصحي، وبعضهم أصبح عندهم شركات ومؤسسات، وبعضهم على قول صار رحال، ما في بلد إلا وتجد له يعني له سفرة هناك.
4: توقع أنت بتصير كذا تقاعد يا أبو فهد؟
13: والله أنا مخطط زين يا أبو فهد، بس بأخذك معي لازم.
4: والله يا أبد على الباب الأيمن،
5: أهم شيء الفقرة هذه بس تستمر أبو فهد
13: إن شاء الله
4: بإذن الله. طيب عندنا والله خبر حلو هذا يا أبو فهد، اللي هو غبار المباني.
13: والله شوف دائما يمكن كثير مثلا يسألون ويقولون والله كيف تنظيم اللي هي ما يتعلق بالغبار، ما يتعلق ب يعني وخاصة الأعمال الإنشائية، الكسارات وغيرها، لكن خلونا نأخذ الخبر رسمي. اعتمدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض دليلا تنظيميا ملزما للتحكم في الغبار الناجم عن الأعمال الإنشائية، متضمنا إجراءات صارمة تطبق على جميع مواقع البناء بهدف الحد من الآثار البيئية، تعزيز جودة البيئة الحضرية، جودة الحياة في العاصمة. ويتضمن الدليل 10 إجراءات رئيسية للسيطرة على الغبار، تشمل رش المياه أثناء عملية الرفع والتحميل، استخدام مواد مثبتة للغبار وهي معروفة طبعا، إلى جانب رش الطرق المؤدية إلى داخل المشاريع، كما يلزم الدليل بتغطية الحاويات لمنع تطاير المواد وكنس الطرق المجاورة للموقع المشاريع، توفير أجهزة وهذه مهمة جدا، توفير أجهزة لغسل إطارات الشاحنات قبل مغادرتها الموقع، إضافة إلى تغطية أكوام هي المواد الخام القابلة للتطاير مع هبوب الرياح. يعني الإطارات بالذات لما تجيك شاحنة طال عمرك وتأخذ لها 3 كيلو وتشوف قطع اللي هو العزم التراب وغيرها من العالي اللي تعلق بالكبارات، وتأثر على نظافة الزلت المكان، تأثر حتى على السيارات. فالحمد لله يعني في اليوم إجراءات وفي نظام.
5: نعم جميل. طيب نأخذ خبر السكر البني والأبيض.
13: هذا دائما نسمع يقول لك تلقى واحد بجيبه كذا جايب لك سكر بني ويقول لك لا تستخدم السكر الابيض، خاصه اللي عندهم يعني دقه في هذا الجانب. هنا نفت وزاره الصحه الاعتقاد الشائع بان السكر البني خيار صحي مقارنه بالسكر الابيض، اكدوا ان كل النوعين متقاربات او متقاربين في السعرات الحراريه، وان اختلاف اللون لا يشمل اي افضليه صحيه. اوضحت ان السكر البني يصنف ضمن السكريات المضافه التي تمنح سعرات حراريه مماثله لنظيرها الابيض او لنظيره الابيض، مما يستوجب الحد من استهلاك النوعين معا تفاديا للاثار الصحيه الناجمه عن الافراط في تناول السكر. وانا بشركوا الان الظاهر اكثر من 15 سنه ما قد حطيت سكر في الشاي.
4: ما شاء الله تبارك الله،
13: ولا احب السكر نهائي.
5: اجل شكلك من يعني راعي شاهي حقيقي. إيه. يقول راعين الشاهي يعني ما يستخدمون السكر فيه.
13: لا استخدم الشاي بدون سكر، اصلا السكر ما استخدمه باي يعني طبعا، بس طبعا كل واحد له طريقته في الاكل، لكن اذا عودت نفسك تتلذذ بالشاي بدون سكر.
5: صحيح.
4: طيب النخيل والتمور.
13: النخيل والتمور يمكن خبرنا اليوم مختلف شوي، يعني يمكن ما راح نتكلم عن مهرجانات التمور لكن حنتكلم عن أكد المركز الوطني للنخيل والتمور عن أهمية إدراج التمور وجبات للطلبة بشكل يومي كونها جزء من الثقافة والهوية السعودية، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مناطق المملكة. بيّنوا أن التمور ومنتجاتها التحويلية تدخل في العديد من الأطباق الغذائية والمشروبات التي يحرص الطلاب على تناولها أثناء يومهم الدراسي لاحتوائها على قيمة غذائية عالية كونها يعني يعتبر محلي طبيعي.
5: نعم صحيح. طيب ناخذ الخبر الأخير أبو فهد، يعني كذا كلمات مبهمة تحتاج إلى تفسير، فاتورة الجهل وش هي؟
13: شوف يقول لك لا يقتصر ثمن الجهل على ضياع المعرفة، بل قد يتحول إلى خسائر مالية وصحية وقانونية ويعني ووقت يمكن توفيره بقليل من الوعي والقراءة والسؤال. ناخذ الخبر، الخبر أوضح المحامي راكان محمد الحربي أن يعني مسحا أمريكيا أجري عام 2025 شمل 1200 شخص قدر متوسط خسائر المشاركين جراء نقص معرفتهم المالية بنحو $948 للفرد خلال عام واحد. هذا طبعا بالدولار وفي بلد آخر، لكن خلنا يعني نضرب المثال علينا هنا في المملكة العربية السعودية. تساءل كم دفعت أنت من جهدك ومالك ووقتك وصحتك ثمن لشيء كان يكفي أن تعرف كم خسرنا لأننا لم نقرأ أو لم نسأل مبكرا أو لم نفهم يعني الشيء أمامنا. أشار أن الخسائر التي يتكبدها الإنسان نتيجة جهله بالأشياء ما يدور حول كثير، يعني مثلا عقد، يعني خاصة أكثر يروح للبنك يأخذ قرض كالتوقيع مثلا عقد قرض أو تمويل دون قراءته أو شراء خدمة دون معرفة شروطها أو دفع رسوم كان بالإمكان تجنبها وصولا لوقوع ضحية الاحتيال بسبب عدم فهم رسالة أو رابط. أضاف أنه في الجانب القانوني قد تكون كلفة الجهل أكبر، إذ أن عدم قراءة العقود أو فهم الالتزامات والشروط أو التأخر في اتخاذ إجراءات نظامية أو عدم معرفة الحقوق والواجبات قد يؤدي إلى خسارة. يعني بمعنى أن حنا أغلبنا يوقعه ما يقرأ أو ما يركز مثلا على جانب معين، سواء في جانب قانوني أو جانب صحي أو جانب اجتماعي. أحيانا حتى الوصفة، خلنا نجيب دواء مثلا، تقدر تأخذ دواء مكتوب فيه ترى كل شيء التفاصيل، بعد ما يستخدم الدواء وتصير عنده أثار جانبية يرجع يقرأ التعليمات اللي داخل الدواء ولها مختلفة عن طريقة الاستخدام، يكون قد يكون قبل الغداء أو بعد الغداء أو يكون له يعني لا. لكن في الأخير أكد على أن الاستشارة المتخصصة قد تبدو في ظاهرها تكلفة إضافية، لكنها في كثير من الأحيان تكون أرخص بند في الفاتورة، قائلا أغلى ما يملك الإنسان هو صحته.
5: نعم الله يجزاك خير أبو فهد. بالفعل والله أحيانا نحط موافق ولا نقرأ شيء ولا
13: وتمشي الأمور في النهاية.
5: إذا شفتها طويلة هالشروط وهذه
13: لا ويكونها بخط صغير وما ينقري بعد للأسف.
5: الله يعطيك العافية يا أبو فهد، شكرا جزيلا لك، جولة ماتعة كالعادة،
13: وبإذن الله نلتقي في الغد
5: إن شاء الله.
4: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك يا أبو فهد، بارك الله فيك.
13: العفو، مع السلامة.
14: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا.
15: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
14: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا.
16: ليس كمثله شيء.
17: الودود جل جلاله، المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو الودود المحبوب، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه.
18: قال تعالى: يحبهم ويحبونه. فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد.
17: قال ابن القيم: ليس العجيب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا.
18: ورد اسم الله الودود مرتين في القرآن الكريم في قوله جل جلاله: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. قال ابن القيم: وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه.
17: وإذا أردت أن يكون لك حظ عظيم من اسم الله تعالى الودود، فتودد إليه بالأعمال الصالحة، وإن وصلت إلى تلك المنزلة ستنال بإذن الله محبته عز وجل وملائكته، وسيبسط لك القبول في الأرض.
18: وحينما تتزاحم عليك الأمور وتضيق بك الدنيا، تلجأ إلى من تحب وتأنس بمناجاته وتؤمن بقدرته ورحمته، وتعلم يقينا أن شكواك لن تنتشر بين خلقه، بل هي في حفظ عنده، فتتذلل بين يديه وتهل العبرات إليه وتدعوه وترجوه حتى تجد أنس ذلك في قلبك، وكأن الثقل الذي عليه انزاح واستجيب لك، ثم تخرج مرفوع الرأس عزيزا لا يعلم أحد من الخلق ما كان بينك وبين ربك عز وجل. اللهم يا ودود، أرزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك.
14: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا.
4: شكرا الزميل عبد الرحمن العجاجي، وما زلنا معكم يا كرام، حديثنا عن قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وسؤال هذه الحلقة الموجه لكم يا كرام: شاركنا فائدة أو قصة، موقف حصل لك جعلك تستشعر عظمة الله وقدرته جل وعلا، على 011-405-2999.
5: حياكم الله أيها الكرام، وأنا يعني أقلب في رسائل الإخوة والأخوات هنا على منصة إكس، ويعني ننتقي منها ما يدور حول موضوع هذه الحلقة. هذا سعد الحمزي يقول: من أكثر ما يجعلني أستشعر عظمة الله وقدرته أنني كلما تأملت في تفاصيل الحياة أدركت أن ما نظنه صدفة قد يكون تدبيرا من الله، وما نظنه تأخرا قد يكون رحمة، وما نظنه فقدا قد يكون بداية لخير أعظم. سبحان من بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يعطيك العافية سعد الحمزة،
4: جزاه الله خير. هذا يعلق على الخبر اللي شوي مع أبو فهد.
5: أيوة.
4: يقول العقود يا أخي للأسف بعض الناس يقرأها على السريع وتحسبها يقول طلاسم، ومثلها مثل السكر الأبيض والبني. أعتقد أنه يعني أيضا يشير إلى مسألة أنه بعض التعليمات على أو المكونات الغذائية على أيه. كثير من المعلبات والمنتجات الغذائية كلش موجود وكله مكتوب، لكن ما نقرأها، وبعض أحيان مثلها مثل العقود يعني شبه صعب أو فيها شوي رموز، يعني يمكن أنت غير مختص ما تفهمها
5: صح. وأحيانا كثرتها أحيانا كثرتها البنود وال
4: صح 30 صفحة 50
5: ما أنت بقريها كلها
4: أيوة.
5: وأنت مستعجل تقلك داخلتها بتسجل في شيء معين موافق وأنت ماشي والحافظ الله
4: والأخل يرسلها بديف وارسلها على الذكاء الاصطناعي ولا شيء حللها لي ولا
5: اختصرها
4: إيه اختصرها.
5: طيب مش عندك من
4: والله عندي إن مشتاق للتقديم معك يا إبراهيم صراحة.
5: الله يسلمك
4: وأسعد بك يا أخي، أنت إنسان جميل ورائع.
5: الله وأنت أجمل.
4: إيش فيك استحيل.
5: وأنا سعيد بك حقيقة.
4: طيب حديثنا يا كرام عن هذا الموضوع الجميل والجليل والرفيع المقام، لأنه متصل بالله تبارك وتعالى بأسمائه بصفاته بقداسته بعظمته بكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وتتأمل في اسم الله العظيم العظيم العظمة المطلقة العظمة الكاملة سبحانه بكل ما تقتضيها من تمكنه في هذا الكون وتدبيره كما ذكر إبراهيم في بداية الحلقة، وتسييره لكل هذا، والعظمة أيضا بالقدرة والعظمة بفعل بالقدرة على الفعل وعلى التمكن من فعل أي شيء في كل شيء وفي أي زمن سبحانه وبحمده. التجليات في مثل هذه الأسماء والتأمل فيها بلا شك أنها مما يزيد الإيمان ويجعل الإنسان يستشعر معاني جديدة. هنا نذت لإبراهيم ذكرنا أحمد الخليف يقول: القرآن كله مليء بذكر آيات كثيرة، بل إن القرآن من أوله حتى آخره يشير إلى عظمة الله، لأنه اسمه العظيم. ولقد أعانني الله وجمعت أكثر من 200 آية أو جزء آية يعظم الله فيها نفسه، مثل فقدرنا فنعم القادرون، وكذلك الرحمن فاسأل به خبيرا، وغيرها. فعظموا الله وعظموا شعائر. أحمد الخليف، شكرا لك.
5: طيب نعود إلى اتصالات المستمعين، ومعنا الآن سعود من الطائف. حياك الله يا سعود.
19: الله يبقيك. صباح الخير، كيف حالكم؟
5: صباح النور يا مرحب.
19: شلونكم؟ مساكم الخير. الله يبارك في البرنامج وسؤالكم يعني الجميل، يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. أنت تقول يعني أي واحد صار له موقف وشاف يعني قدرة الله وعظمة الله. أنا من الناس اللي صار لي موقف، حتى أنت يمكن قد سمعت بالموقف حقي. أول شيء معك سعود العتيبي، أنا أحد الناجين من عبارة السلام 98 اللي غرقت في مصر. يمكن سمعتوها.
4: أهلا وسهلا. حياك الله
5: سعود، والحمد لله على سلامتك.
19: الله يسلمك. أنا جلست 20 ساعة بين الحياة والموت، وسبحان الله كنت أردد يعني أستغفر الله وأقول يا الله أنت تقول ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، فكررت هذا الكلام والحمد لله. يعني شوف عظمة الله، يعني بعد اللي صار لنا، شيء اللي صار لنا هذا، الواحد يطلع

0: الموية إلى نص الجسم وماتوا معنا ناس جوا القارب وقرش، يعني يوم يوم الله
1: لا
0: لا
1: إله
0: يجيب
1: إلا الله،
0: المسلم.
1: سبحان الله. وش كان شعورك في أثناء هالعشرين ساعة يا أبو؟
0: أقول لك الأمانة، أول ما غرقنا 0% إني أعيش، للأمانة 0% إني أعيش، صفر صفر مرة، قلت خلاص ميت ميت. بس
1: نعم.
0: سبحان الله بعد ما جلست أقرأ اللي كانوا معي، الناجين اللي كانوا معي في البوت، كان واحد يقول لهم يا ناس يبغى أحد يقرأ لنا قرآن، قريت لهم المعوذات، قريت لهم سبحان الله، كأنه فيه شيء سبحان الله من الله سبحانه وتعالى نزل علينا، أعطانا السكينة، أعطانا الحمد لله رحمة الله سبحانه وتعالى. فشوي شوي الحمد لله صرت، صار أملي بالله قوي شوي شوي، الحمد لله الله اللي أنجانا.
1: سبحان الله. أنت يعني ذكرت هذا الموقف اللي يجتمع فيه حتى يعني سبحان الله، حتى المسلم والكافر، يعني حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أقصد
0: سبحان
1: أنه
0: الله،
1: يعني مثل هالمواقف الحرجة والحساسة، يعني فعلا تتجلى فيها الربوبية لله تبارك وتعالى. ونتذكر دائما المقولة المشهورة: اعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة إلى الله سبحانه.
0: سبحان الله،
1: فأنت احنا نسمعها وانت تمثلتها،
2: عاشها هو.
0: سبحان الله، هذه زي ما تقول كلام، هذا اللي انطبق علينا. نحن نطلب الله وندعي الله والاستغفار، انا من الناس اللي كان يكثر في الاستغفار، ترى الاستغفار يا اخوان والله فيه فايدة عظيمة، واسمه ولا صدقة الماء، يعني الحاجات هذه ترى احنا مستهونها، ترى فيها شيء عظيم. والحمد لله الله اللي انجاني وخلاني اسمع صوتكم اليوم
1: والله. احنا سعيدين بك وسعيدين بتواجدك بيننا، وكل شيء بقدر وكل شيء بحكمه.
0: سبحان الله.
2: سعود، انا اكثر ما يعني استعجبت منها سبحان الله، اظنها كانت في الشتاء هي الحادثه، صح؟
0: هي ايامها كانت في برد، اخر ايام اخر ايام الحج تقريبا. أيه. كانت بدايه السنه الجديده، هي كانت عام 1427.
2: نعم.
0: فكنت لابس ثوب صوف، انا فعلا كان شتاء وقرش وظلمه ليل، فأول يوم في الشهر ما تشوف يدك، ما تشوفها.
2: الله المستعان. يعني كانت برودة الماء، برودة الجو.
0: برودة وأنا تو قدرت الحرارة يمكن 15 ذيك الأيام وأقل. بس سبحان الله في الأخير لما يعني تطلع من الشيء هذا تشوف عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله في عباده. يعني خلاص الواحد إذا صار له الموقف هذا وشاف الشيء هذا سبحان الله، وصلت إلى درجة خلاص يعني صرت أمشي في حياتي الآن وأقول كل شيء مكتوب، أي شيء يصير فأنا أقول من الله سبحانه وتعالى بخير وشر، الحمد لله.
2: طيب بعد هالرحلة هذه وهالتجربة، وش يعني أكيد عندك رسالة طلعت فيها، وش رسالتك
0: قوة الله سبحانه وتعالى، قوة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى في عباده واسعة يا أخوان. مو شرط أن يدعي اليوم وبكرة أقول لا ما جاني شيء، لا ادعي الله، صلى الله، تصدق، سبحان الله ما راح يجي اليوم اللي كل تعبك هذا اللي انت والله مو تعب، هذا بالعكس ديننا، فيجي اليوم اللي الله يفكه في وجهك وتقول سبحان الله، فلا تقنطوا من رحمة الله. هذه اللي
2: الله أكبر. الله يعطيك العافية سعود، وسعدنا بك الحقيقة وسمع صوتك، والحمد لله على سلامتك، ورحم الله من وتقبلهم في الشهداء من غرق في تلك الحادثة،
1: بارك الله فيك. طيب معنا اتصال أيضا من سعود، معنا فيصل. السلام عليكم يا فيصل.
3: عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير.
1: صباحك الله بالنور والسرور، هلا وسهلا.
3: الله يطول عمرك. أنا والله عندي بس موقفين بذكر لك إياهم، وإن شاء الله بإذن الله الناس يتفاعلون معها. أنا أول شيء لا تطلع من بيتك اللي أنت استودع بيتك وهل بيتك، هذا أول شيء.
1: أيوه.
3: والشيء الثاني يا طول عمر السلام، انا سويت عمليه استئصال ورم من راسي من المخ.
1: الف لا باس،
3: الله يديك الباس. وقبل ما ادخل العمليات يا طول عمر، وقبل ما يبنجوني وانا جالس استغفر اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يوم صحيت بعد 13 ساعه من العمليه من الافاقه وانا جالس استغفر، لسه باقي لساني يستغفر وانا نايم فاقد، حتى في العمليه لساني ما زال يستغفر، حتى يعلمني الدكتور ما زال يستغفر وانا لسه باقي راقد في العمليه. أقسم بالله يوم طلعت من العملية وفي الإفاقة يعلموني زوجتي وأولادي إني جالس أستغفر وأنا في الإفاقة. والحمد لله عشان كذا ربي سهل عليك العملية الواحد، وربي الحمد لله رفع عنك ما فيك، واللهم لك الحمد على كل حال.
1: الحمد لله.
3: والشيء الثاني استودع الله في بيتك. والله العظيم يا موقف صار لي معي، إني رحت خليت الغاز شبيت الجمر عشان أطيب في المطبخ، وقصرت النار على إني مقفلها، وسافرت الدمام 3 أيام وأربع أيام ورجعت. والله والله اني جيت باخذ لي كاس مويه من المطبخ، كان ما في احد في البيت، قال له احس الحراره في المطبخ نار، وطالع الكاسات كل شيء حاطه طالع في النار، الله والله لسه باقي شغاله على النهادي.

0: إله إلا الله
1: ورب الكعبة، لكن الحمد لله هذا كل مفضل ربي.
0: حفظكم الله الحمد لله. سبحان الله سبحان الله، الله الحافظ سبحانه وبحمده. الله يجزاك خير والحمد لله على سلامتك وألف لا بأس. الله يشافيك شافي كل مريض مسلم. سبحان الله عجيب هالموقف، وفعلا يعني أذكار الصباح والمساء، وأنك تستودع الله نفسك ومالك وأهلك ودينك قبل ذلك، شيء يعني متعلق بالله مباشرة وشيء يحدث المعجزات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا
0: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة طيبة، صوت ندي جميل، يعطيه العافية القارئ طاهر الصميلي.
3: معكم من جديد يا كرام، ما زال حديثنا عن قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم. وعن سؤال الحلقة، شاركنا فائدة أو قصة جعلتك تستشعر عظمة الله وقدرته جل في علاه.
2: نعم، فيها من مشاركات الإخوة، هنا حقيقة مشاركة وإيراد جميل في سياق الحلقة. رقية أوردت قصة أصحاب الكهف ودلالتها الظاهرة والواضحة على عظمة الله عز وجل، تقول تدل على عظمة الله وقدرته على كل شيء، لبثوا ما لبثوا من الزمن دون أن يؤثر فيهم إلى ما شاء الله. وهذا يقول، تقول وهذا يجعلني أفكر في عظمة الله كلما أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سبحانك ربي ما أعظمك استغفرك وأتوب إليك. فعلا يعني نحن كما ذكرنا مثل هذه القصص التي يعني تبين لنا تدابير الله عز وجل ومعجزاته، والتي يعني تقود إلى تعظيمه سبحانه وتعالى.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا. ومع بداية العام الدراسي، اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله يا كرام إلى زاوية ضيف الحلقة، والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم. انضم معنا الشيخ حسين بن يحيى معافى، داعي للسلام. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، يا مرحبا.
3: أهلا ومرحبا، حياك الله وجزاك الله خير. شيخ حسين المتحدث في بداية دقائقنا هذا عن معنى التسبيح وفضله.
5: أنا أسعد بالمشاركة معه تحت الفرصة، الله عز وجل، ثم الشكر لهذه الإذاعة المتميزة التي تفيد المسلمين عامة في دينهم ودنياهم.
3: الله يرضى عليك.
5: نعم،
3: أقول لعلنا نبدأ حديثنا عن التسبيح وعن فضله. نعم تفضل.
5: نعم، التسبيح في الحقيقة بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه، أما بعد، التسبيح هو تنزيه الله عز وجل وتقديسه عن كل نقص أو عيب، مأخوذ من السبح وهو البعد، والمراد به الإبعاد والتنزيه. فالله عز وجل لا يماثله شيء، ومنزه عن كل نقص وعيب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما فضل التسبيح فيعتبر التسبيح من أيسر العبادات، أمر الله به فقال فسبح باسم ربك العظيم، صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله أما الركوع فعظمه في الرب، أما السجود اجتهدوا في الدعاء فقم أن يستجاب لكم. أفضل الكلام من الآدميين هو التسبيح، وإلا فالقرآن أفضل. صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ومن فضل التسبيح أيضا أنه خير من الدنيا وما عليها، ففي صحيح مسلم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ومنها أيضا من فضله أيضا أن كثرة التسبيح علامة ودليل على أهل الإيمان، يقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح، في قراءة يسبح له فيها بالغدو ولا أصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآية في سورة النور. ومما ورد في فضل التسبيح أنه سبب في كثرة الرزق، ومنها أيضا أنه من أعظم أسباب النجاة من كربات الدنيا. ألم ترى أن يونس، نبي الله يونس عليه السلام، كان من المسبحين فنجاه الله عز وجل من الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين لثبت في بطنه إلى يوم يبعثون. ومنها أنه من أسباب إجابة الدعاء، ومنها أن الله عز وجل يحب التسبيح، كما في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. ومن مورد فضله أيضا أن التسبيح سبب في مغفرة الذنوب وستر العيوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وكانت مثل زبد البحر. ومنها أن فيه كسبا لحسنات كثيرة في أوقات يسيرة، عمل يسير وعليه حسنات كثيرة. ومنها أنه يثقل ميزان العبد في يوم القيامة، كما ورد في الحديث: ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. ومنها أيضا أن الذي يسبح الله عز وجل يفوز بغرس في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له به نخلة في الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. نعم،
3: الله أكبر. طيب، أيضا هذه الآية ورد فيها اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة، وهو اسم الله العظيم. ماذا يعني هذا الاسم؟ وهل من
5: العظيم اسم من أسماء الله الحسنى، أي ذو العظمة المطلقة في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فله صفات الكمال والجمال والجلال، له الكبرياء والجلال والكمال الذي لا تدركه العقول، وتخضع له رقاب الخلائق، ويعظمه ويهابه من في السماوات والأرض. واسمه الأعظم سبحانه وتعالى قيل هو الحي القيوم. وإنما كان اسم الله الأعظم الحي القيوم، قالوا لأن الحي هو مصدر لكل صفات الله الذاتية، والقيوم مصدر لكل صفات الله الفعلية، فاجتمع في اسم الحي القيوم صفات مصدران لصفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. فهو سبحانه عظيم في ذاته، عظيم في صفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، ويعظمه أولياؤه، وعظيم في قلوب أنبيائه ورسله وأصفيائه وأوليائه. نعم
2: نعم، الله يعطيك العافية شيخ حسين. في موضوع يعني تعظيم الله عز وجل، و يعني هذا التعظيم الذي يكون في القلب وفي النفس، أحيانا يكون يضعف تعظيم الله عز وجل في النفوس. ماذا، ما السبب، أو ما هي الأسباب التي تضعف هذا التعظيم في النفس؟
5: نعم، قد يغفل عن هذا الباب، عن تعظيم الله عز وجل وتسبيحه وتنزيه عما لا يليق به. ولهذا ذكر أهل العلم أسبابا عدها، منها الغفلة عن التفقه في أسمائه وصفاته. ما معنى اسم الله العظيم ذو العظمة والكبرياء والجلال والإكرام؟ الغفلة عن التفقه والتفهم في أسمائه وصفاته عز وجل. فله أسماؤه الحسنى التي نتعبده سبحانه وتعالى بها، وإن كان له من الأسماء الكثير لكن التي تعبدنا بها هي الأسماء الحسنى 99 التي وردت في البخاري وغيره. ومن أسباب أيضا ضعف عظمة الله عز وجل في القلوب الوقوع في المعاصي، فلا شك أن المعاصي ملهاة ومشغلة ومشغلة عن التفكر في عظمة الله عز وجل وأسماء الحسنى وصفاته العلى. ومنها أيضا كثرة التعلق بالدنيا، فالدنيا تغر وتمر وتضر وتسر، وتشغل الإنسان عن التفقه في عظمة الله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والدنيا متاع وهي دار الممر، والآخرة فيها المقر. إذا انشغل الإنسان بالدنيا ضعفت عظمة الله عز وجل في قلبه. ومنها أيضا التقصير في الطاعات، ومنها الفرائض والنوافل، التقصير في أداء الصلوات في بيوت الله، صلوات الخمس مثلا، التقصير في بقية الواجبات، في الزكاة، في الصيام، في أدائه على الوجه الأكمل الذي أمر به الشارع الحكيم، وفي الحج البيت الله الحرام، في حفظ الجوارح، في طاعة الوالدين، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، إحسان الجار، وهكذا. التقصير في الطاعات لا شك أنه يضعف عظمة الله عز وجل في قلوب المسلمين. وهكذا النوافل والسنن إذا تساهل المسلم فيها كذلك ضعفت عظمة الله عز وجل. وكلما أكثر من المسلمها حافظ على الفرائض والنوافل أكثر من الطاعات وابتعد عن المعاصي وابتعد وكان يعني بعيدا عن الغفلة كانت عظمة الله عز وجل في قلبه عظيمة عظيمة. وهكذا من أسباب أيضا الضعف العظمة للقلوب المؤمنين أيضا نسيان الموت والدار الآخرة وأهوال الآخرين غير ذلك من الأمور. نعم
2: نعم. طيب أخيرا شيخ حسين، يعني كيف يزيد العبد المسلم حب الله عز وجل وتعظيمه؟
5: نعم، مما يزيد حب الله عز وجل وتعظيمه في حياة المسلمين أولا معرفة أسماء الله وصفاته. ما معنى اسم الله الكريم؟ ما معنى الرحيم؟ الرحيم ذو الرحمة الواسعة ورحمته سبقت غضبه كما في الحديث الصحيح، ويقول الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كتب ربه على نفسه الرحمة أي أوجبها، أي أوجب الرحمة على نفسه تفضل منه وإحسانه ولم يجبها عليه أحد من خلقه. فمعرفة أسماء الله وصفاته تزيد حب الله عز وجل في وتعظيمه في قلوب العباد. فالله رحيم بعباده، رؤوف لطيف بهم، يحب مثلا يحب لهم أن يتوبوا ويغفر لهم ويحبهم بعد التوبة وهو غني عنهم. فالله عز وجل له الكمال التام والغنى المطلق، غني عن عباده، ولا تنفعه مع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومع هذا أمرهم بالتوبة ووفقهم إليها، وإذا تابوا تقبلها منهم ويحبهم بعد ذلك بل يبدل سيئاتهم حسنات. فتعرف رحمة الله عز وجل من هنا فيزداد حب الله عز وجل في قلبك. كذلك تدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوقوف عند آيات الله وتدبرها كذلك ما يزيد عظما، لأن هذا كلام الله، والمحبوب أو المحب لا يشبع من كلام من يحب، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. يتدبر يتأمل الآيات يزداد حب الله وتعظيمه في قلبه. كذلك التركيز على آيات الوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله عز وجل يجمع بين الخوف والرجاء، بين الخوف خوف وطمع، وهكذا. ويدرج عظمة الكون وإبداع الله في هذا الكون العظيم، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. والله يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت من آيات الله من عظمة ما أبدع الله في هذا الكون وفيك أنت أيضا. فيتفكر المسلم في نفسه فيما أودع الله في هذا الكون فيزداد عظمة الله ومحبته في قلبه. أيضا التفكر في النعم التي نعم الله بها علينا، نعم لا تعد ولا تحصى، ما بكم من نعمة فمن الله، وقالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وشكر النعمة جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة. أيضا الاكثار من الأذكار من ذكر الله عز وجل، يقول الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله أمر بذكره كثيرا، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا ذكر العليم الكريم الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. كلما أكثر العبد من ذكر الله ازدادت محبته وتعظيمه، والذاكرين الله كثيرا الذاكرات إلى آخر الآيات والنصوص التي وردت، وفرق بين من يذكر الله من لا يذكره. ومنها أيضا أداء الفرائض والمحافظة عليها يستقيم له دينه، ثم النوافل التي تركع الفرائض ويحذر من المعاصي، فإن الربح في النوافل وإن الخسارة في المعاصي، وإن رأس المال هو الفرائض. نعم يا
3: الله يجزاكم خير وبارك فيكم شيخ حسين، ورعاكم الله على ما جدتم به في هذا الحديث عن موضوع الله. حلقتنا،
5: وأنا شاكر ومقدر لكم إتاحة الفرصة، حفظكم الله، صلى الله أن ينفع،
3: بارك الله فيك جميعا. في أمان الله،
5: حفظك في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531 311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي

0: ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تلاوة طيبة للشيخ علي جابر رحمه الله، وما زلنا معكم يا كرام، فأهلا ومرحبا بكم. وعلى حديثنا وموضوعنا عن قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك وكن من الساجدين، فسبح باسم ربك. هذه الآية وهذه الجملة التي تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضع، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
4: سبحانه. حمود اليماني يعني أرسل كما المعتاد يعني بإضافات بإضافاته الجميلة هنا، يقول: ما أجملها وأعظمها، فسبح باسم ربك العظيم، تذكير للقلب بأن الله أعظم من كل هم، وأكبر من كل أمر، وأقدر على كل شيء. سبحان ربي العظيم، له الحمد في الأولى والآخرة. شكرا لحمود على هذه الإضافة الطيبة. أيضا مشاركات حقيقة كثيرة، وكلها يعني في أقوال عن تعظيم الله عز وجل، ولا زلنا يعني نريد ونرجو من المستمعين مشاركتنا بالقصص والمواقف التي ترون يعني فيها تجلت قدرة الله عز وجل، ويعني حقيقة ما أكثرها في حياتنا، فنحتاج إلى إيراد مثل هذه القصص والمواقف. أهلا بكم اتصالا أو رسالة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: مرحبا بكم يا كرام، معنا تغطية عن جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية بنجران. الحديث عنها بشكل موسع معنا الدكتور عبد الله بن صالح الهمامي، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور. يا مرحبا.
3: أهلا ومرحبا وحياك الله يا دكتور. لو تحدثنا في البداية وتعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
5: حياكم الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه الاستضافة المباركة، وأسأل الله تعالى يجعلها في ميزان حسناتكم. جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم المشعلية هي جمعية تعنى بخدمة كتاب الله تعالى من خلال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده، إقامة الحلقات والبرامج القرآنية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع. رسالتنا في هذه الجمعية تنطلق من إيماننا بأن القرآن ليس مجرد محفوظ في الصدور، بل هو أثر وسلوك ومنهج حياة. فنحرص على أن نجمع بين جودة التعليم والعناية بالطلاب وتأهيل المعلمين وإيجاد بيئة قرآنية جاذبة ومستدامة. ولله الحمد والمنة والفضل، أصبحت الجمعية اليوم تخدم أكثر من 2000 طالب وطالبة من خلال برامج وحلقات متنوعة، ونطمح دائما للوصول إلى أعداد أكبر وجودة أعلى وأثر أعمق بإذن الله عز وجل. نعم
3: نعم. لو تحدثنا بشكل أدق أيضا عن أبرز البرامج والأنشطة القائمة حاليا.
5: نعم، تختلف البرامج والمشاريع في جمعية بيان على عدد من المشاريع، منها الحلقات القرآنية وهي من أهم مشاريع الجمعية، هي الأساس الذي تقوم عليه رسالتنا، ومن خلالها يتلقى الطلاب القرآن حفظا وتلاوة ومراجعة على أيدي معلمين ومعلمات مؤهلين. ونحن لا ننظر إلى الحلقة على أنها مكان للحفظ فقط، إنما هي بيئة تربوية يتعلم فيها طالب القرآن والأخلاق والانضباط والارتباط بكتاب الله. من المشاريع البرامج الموسمية والدورات المكثفة، من أبرزها هذه الدورات القرآن المكتبة التي نستثمر فيها أوقات الطلاب خصوصا في الإجازات الصيفية، نفتح لهم المجال للإنجاز في الحفظ والمراجعة والإتقان. وقد شهدت هذه البرامج تحديدا هذه الصيفية إقبالا كبيرا، ومن أجمل ثمارها تخريج طلاب أتموا حفظ كتاب الله تعالى، وطلاب حققوا إنجازات مميزة في المراجعة والإتقان. من البرامج والمشاريع كذلك مشروع كفالة الحلقات القرآنية، وهذه مشاريع مهمة لكفالة الحلقات القرآنية. مشروع يهدف إلى دعم المعلمين والمعلمات واستقرار الحلقات القرآنية. فالمعلم طبعا هو أحد أركان استمرار الحلقة وجودة مخرجاتها، ونحن نؤمن أن دعم المعلم القرآني هو دعم لعشرات الطلاب الذين يتعلمون على يديه، ولذلك نسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير الاستدامة للحلقات وتمكينها من أداء رسالتها. من البرامج كذلك أو الأنشطة الوقف الاستثماري، وهو من المشاريع التي نعمل عليها في صرح الجمعية، وهو توجه نطمح من خلاله إلى إيجاد مورد مستدام يخدم برامج الجمعية، بحيث لا تكون أعمالنا القرآنية مرتبطة فقط بالتبرعات الموسمية، إنما يكون لدينا أصل وقفي يساهم في استدامة تعليم كتاب الله وخدمة طلابنا ومعلمينا لسنوات طويلة. من البرامج كذلك يوجد لدينا استديو بيان الدعوي الذي يسجل فيه تلاوات والمصاحف وتقام فيه المسابقات القرآنية، ونسميه بمزامير داود. هذه بعض المشاريع وبعض البرامج. نعم. في هذه الجمعية.
3: نعم، الله يقويكم وموفقين بإذن الله. من أراد التواصل معكم، المشاركة، المساهمة، الدعم، كيف يصل لكم؟
5: عن طريق حسابات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. عن طريق موقع الجمعية في جوجل، قنوات تواصل رسمية. يمكنهم كذلك متابعة أخبار الجمعية وبرامجها ومشاريعها أولا بأول. يعني يكتب في جوجل موقع جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم المشعلية، كذلك في منصة إكس، كذلك عبر الجوال 0535434111. هذه وسائل تواصل يعني لمن رغب من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في الحلقات، أو من الداعمين أو المتطوعين أو الجهات الراغبة في الشراكة مع جمعية بيان لتحفيظ القرآن، وكلنا فخر بذلك يسعد الله.
3: نعم، الله يقويكم ويبارك فيكم. على السريع بس، رقم جوال؟
5: رقم الجوال 0535434111.
3: مرة أخرى،
5: 0535434111.
3: الله يوفقكم يا رب، موفقين وتستحقون الدعم. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
5: الله يحفظكم. طبعا في ختام هذا اللقاء أقول لكل أب وأم، اهدوا أبنائكم القرآن فإنها من أعظم الهدايا. كذلك نشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه المساحة المباركة وعلى رسالتها العظيمة في خدمة كتاب الله ونشر الوعي به. والشكر موصول لكل من دعم جمعية بيان وساند رسالتي هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، شاكرين ومقدرين لكم.
3: الله يرضى عليك، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، ونحن معكم في رحلة هذا الصباح التي نتحدث فيها عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وعن مواقف وقصص تشاركوننا إياها حول هذا الموضوع، تظهر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره جل وعلا. مريم أرسلت على منصة إكس، تحدثت عن فيضان نيبال، تقول: يقف الإنسان أمام مشهد يذكره بعظمة الله وقدرته، فالماء الذي نراه ضعيفا في قطرة قد يصبح بأمر الله قوة لا يملك الإنسان أمامها إلا التسليم. إنها لحظة نتأمل فيها عظمة الخالق، وأن قدرتنا مهما بلغت تبقى محدودة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. تقول: شاهدنا ما يقشعر منه البدن، نسأل سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده هناك. شكرا لمريم وعلى هذا التذكير الذي يعني يضعنا أمام قدرة الله عز وجل في ما نراه من مثل هذه الآيات الكونية. شكرا لمريم من القوعية.
3: اي والله فعلا، وكثير من مشاركاتكم سواء على الواتساب او منصة اكس فيها مسألة الإشارة الى الى الى هذه الصفحة الكونية الكبرى، ان الله يعني يرزقك ويلهمك فطنة ان تقرأ هذه الإشارات في الكون وتأخذ منها أدلة الربوبية والوحدانية لله تبارك وتعالى. هذا فضل عظيم من الله.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
7: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
8: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم أيها الكرام في موجز الأنباء. مدارس مكة والمدينة تبدأ استقبال مليوني طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد.
3: المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
4: انطلاق مؤتمر ليب 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم غدا.
3: اعتماد المدينة الطبية بجامعة الملك خالد مدينة تخصصية لخدمة المناطق الجنوبية.
4: مؤتمر عسير دنت 2026 يختتم أعماله ويوصي بتعزيز التحول الرقمي في مجال طب الأسنان.
3: الشؤون الإسلامية تطلق الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاء بكمبوديا.
4: إطلاق مهرجان الرمان بسرات عبيدة اليوم بمشاركة 25 جناحا.
3: أمانة جدة تتلف أكثر من 1,300,000 طن من الملابس المستعملة وتزيل 270 بسطة عشوائية بالخمرة.
4: الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف المنشآت المدنية وتهديد مصادر أرزاق اليمنيين.
3: استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.
4: إصابة 6 فلسطينيين بسبب اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية.
3: البحرية المغربية تنقذ 200 مهاجر غير شرعي.
4: عاصفة شديدة تضرب قبرص وتعطل حركة الطيران. من إذاعة القرآن الكريم قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
8: هدى للناس. للناس.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة المقرئ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. معكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نصف الساعة الأخيرة من حلقتنا اليوم. رحب بمن انضم إلينا الآن، معكم إبراهيم الشايع وسلطان الربيع، وسعيدين برفقتكم في جولة الصباح. وظهر معنا اتصال ولا معنا اتصال؟ طيب إشارات. طيب حياكم الله. إذن حديثنا يا كرام عن فسبح باسم ربك العظيم. ويمكن أحد الاتصالات أعتقد أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. يعني أيضا التأمل، ترى شوف التأمل في التشريع الإسلامي هو نوع من أنواع العبودية، عبودية الفكر، عبودية التعبد، وشيء تؤجر عليه. فلما يكون استشعارك سبحان الله يعني العظيم، لماذا تكون في الركوع وسبحان ربي الأعلى، شوف وإشارات الأعلى وأنت منخفض على الأرض في في في أكبر صورة أو أنصع صورة للتذلل، ثم تقول الأعلى، الجهة المضادة تماما لما تفعله أنت. واستشعار مثل هذه الأشياء والتأمل فيها والتفكر فيها هي من العبودية.
3: نعم صحيح، الله يجزاك خير سلطان على يعني هذا الملفت. من معنا؟ عبد الله من مكة، حياك الله يا عبد الله.
4: حياك الله، صبحكم الله بالخير وجزاكم الله خير على ما تفعلون.
2: صوتك بعيد يا عبد الله، لو تطفي البلوتوث او السبيكر.
3: انت مشغل السبيكر عبد الله؟
4: اي نعم طول عمرك.
3: خلاص الحين وصلت.
4: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمه الله، يا صباح النور،
4: تفضل. صبحكم الله بالخير وكل خير ان شاء الله. انا في مكة كانت ماشي، يعني أذكر حادث حصل لي ما بين مكة وجدة،
3: سلامتك،
4: انكسرت فيه فقرات حقت رقبتي إلى درجة أنها تفتفت، وكانت وشكا على قطع النخاع الشوكي حقي. فحملت على إلى مستشفى الحرس ببحرة، وبعدين أنا قلت إلى مستشفى الملك فهد، وكان هناك فيه دكتور اسمه ويليام أمريكي. قال حطني على سرير بدون أي حاجة، يعني على الحديد كده، وتركني وأنا أصيح. بعدين جاني هاجس في نفسي، قال الجأ إلى الله بدل ما تلجأ لهذا الأمريكي. فلجأت إلى الله سبحانه وتعالى، لأني أنا أمشي من الطريق دائما أسبح وأهلل وأكبر وأدعو الله سبحانه وتعالى برضا الوالدين. فلجأت إلى الله برضا الوالدين وبين الأذكار التي تحفظني. حسيت في ذات الوقت كده حاجة طقت في رقبتي زي ما تطق على مفتاح كده، وإذا بي ما عاد فيه ولا ألم ولا أي شيء، وإذا بي ألف يمين وشمال، أرفع راسي أرخي راسي. جاء الدكتور رئيس العظام، إيش فيه ما إيش فيه؟ قلت له ما في ولا شيء. جاء الدكتور قال له هذا خلاص هذا فيه لازم المخاع شوكي هذا، بس خلاص يقطع خلاص. قلت له قل لي هذا انه ربنا سبحانه وتعالى عالجني قبل لا هو عالجني. فهذه من ما اتذكر فيه انه استعمال الالتزام بالادعية وبالتسبيح وبالتهليل وبالتكبير وبالدعاء الى الله والافكار، الانسان لا يتركها ابدا، لا يتركها ابدا. كان مريض كان طيب كان وجعان، طالما لسانه يذكر الله والصلاة الصلاة الصلاة لا يتركها. أهم حاجة في هذه في في في حياتنا نحن كمسلمين، لابد أن نلتزم بهذا الشيء.
3: الله يجزاك خير يا عبد الله، الحمد لله على سلامتك وأمورك طيبة الآن.
2: طيب خير راح. ويعني جميل جدا فكرة أن الإنسان يعني يعلق قلبه بالله ويعلم أن الله هو الشافي، وأيضا لا يغفل الأسباب أيا كانت، سواء وضع الله السبب في بشر أو في آلة أو في مادة علاجية أو غيرها. كلها متاحة هو مشروعة ما دامت حلالا. شكرا جزيلا لك. معنا إبراهيم، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا ومرحبا، السلام. حياك الله.
1: أهلا بالربيع وصاحبه.
2: أهلا وسهلا. معك زميل إبراهيم
1: الشايب. خلصتم علم الفلك وخرجتم علينا قمرين نهار.
2: الله عليك، يا سلام. السلام. حب الكلام الحلو.
1: والله أنتم تستهلون، والله ما أجمل من أطروحاتكم ومواضيعكم القوية الجميلة، وهذا منبر إسلامي إعلامي سلفي بك أصبحنا، هذا من أعظم البرامج على مستوى العالم الإسلامي كله.
2: الله يعزك ويبارك فيك. اهلا وسهلا، حياك الله يا ابراهيم، تفضل. وش تقول في موضوع الحلقه؟
1: موضوع التسبيح بحمد ربي واسمه العظيم سبحانه وتعالى. لا، التسبيح الصحيح المشروع هو يجب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وينتقل الانسان من مرحله القول الى مرحله الافعال باجتناب المعاصي واتباع الطاعات، وكان يشرع على الانسان الطاعه ولكن يصعب عليه الترك، فتترك عمل مدرار بالمال، فتترك مكان، فتترك بلدة لله سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه سبحانه، لتقوم بين أهل الطاعة وتهجر أهل المعاصي وتعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى لتعظيمه الفعلي بعد تسبيحه سبحانه وتعالى. والحمد لله على كل حال، جزاكم الله عنا خير.
2: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
3: شكرا لك يا إبراهيم. معنا منير من مكة. منير يا مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
5: حياكم الله جميعا وبياكم
3: يا مرحبا.
5: الله سبحانه وتعالى هو العظيم، وهو القائل سبحانه وتعالى تسبح باسم ربك العظيم. قال أهل العلم هو العلي بذاته وقهري وقدرته، وهو العظيم الذي له الكبرياء والعظمة. يقول الأصفهاني رحمه الله: العظمة خلق، العظمة صفة من صفات الله عز وجل لا يقوم لها خلق. وقال أيضا: الله تعالى خلق بين الخلق عظما، فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى، والله سبحانه وتعالى يعظم في الأحوال كلها، فلا أحد يشابه الله عز وجل في عظمته. قال الخطابي رحمه الله: إن الكبرياء والعظمة صفات لله، صفتان لله اختص بهما لا يشركه فيهما أحد. فالله سبحانه وتعالى عظيم في غناه عنا، عظيم في افتقارنا إليه، عظيم في رحمته، عظيم سبحانه وتعالى في قهره وجبروته. والكبرياء هو الكبرياء والعظمة صفتان له سبحانه وتعالى. شكرا لكم إخواني المباركين.
3: الله يجزاك خير يا منير، شكرا لك على هذه الكلمات وهذا التنبيه، الله يبارك فيك.
2: معك الله. معنا أحمد من مكة، السلام عليكم يا أحمد.
6: السلام عليكم. عليكم الله.
2: سلام، أهلا ومرحبا.
6: صراحة شهادتنا مجروحة في البرنامج ما شاء الله، يعني بصفة خاصة أنا بستفاد منه جدا جدا.
2: الحمد لله، الله يجزاك خير.
6: أجركم يعني.
3: وأنتم شركاء يا أحمد.
6: الله يبارك.
2: أكيد.
6: طبعا اسمه الله سبحانه وتعالى العظيم، تعظم عن كل شيء. يعني حتى بالبلد كذا لما يكون في واحد في شوية كبر كذا أو شايف نفسه، يعني بنقول له إيش العظمة لله.
2: صح.
6: يعني سبحان الله العظيم يعني. وبالنسبة للتسبيح بصفة عامة، حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 سنة 1000 حسنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. كيف؟ قال: يسبح الله 100 مرة. ففي كنوز، حاجات يعني بسيطة، 100 تسبيحة يا 1000 حسنة أو تمحى 1000 سيئة.
2: نعم.
6: فأسأل الله يعني أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ويكتب أجركم، وأدعو لأمي بالرحمة وكل السامعين يعني يدعو لها بالرحمة يعني. وجزاكم الله خير.
2: الله يجزاك، الله يغفر له ويرحمه، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا غالي.
3: شكرا لك.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: صوت جميل استمعنا له قبل قليل بصوت القارئ إسماعيل النوري، جزاه الله خيرا.
3: عدنا لكم من جديد، حياكم الله مستمعينا الأعزاء، ونحن نتحدث معكم عن قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. والمعاني المتعلقة بهذه الآية الكريمة من تسبيح الله ومن إجلاله و تقديره حق قدره وعن اسم الله العظيم أيضا. وما زلنا ننتظر أيضا مزيد من مواقفكم الجميلة اللي أثريتونا بها في الحلقة، وما يمكن أن تستذكر وترى أن فيه فائدة من مواقف أو قصص، شاركنا أيها الكريم بقصة أو موقف جعلتك تشعر بعظمة الله وقدرته جل وعلا على 011-405-2999.
2: جميل. أبو فراس يقول: تتجلى عظمة الله وقدرته في كل تفصيل من تفاصيل هذا الكون، ومن أكثر الأمور التي تجعلنا نستشعر هذه العظمة هي دقة الخلق في جسم الإنسان، وتحديدا في آلية عمل القلب البشري. أيضا يقول: الإعجاز في شبكة الأوعية، إذا قمنا بمد الأوعية الدموية، الشرايين والأوردة والشعيرات الموجودة في جسد شخص بالغ واحد فقط على خط مستقيم، فإن طولها يصل إلى حوالي 100,000 كيلو متر. يقول: هذا الطول الهائل يكفي يعني لإحاطة المكان الكبير. جزاك الله خير أبا فراس على هذه المشاركة، وفعلا يعني نحن دائما يعني حتى نستشعر عظمة الله فنتأمل في كل ما حولنا من آيات الله عز وجل ومخلوقاته التي تدل على عظيم صنع الله عز وجل. يقول الشاعر: تأمل كل ما حولك وأعمل في الوراء عقلك، تجد كونا عظيم الصنع في الإبداع والمسلك.
3: الله أكبر، سبحان الله. طيب، معنا مشاعل من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله يا مشاعل.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا وسهلا.
4: الله يحييك رب العالمين.
3: ترى صوتك يقطع.
4: أشكركم على هذا الموضوع. موضوع وفي التسبيح والتهليل. ذكر الآية لما قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. سبحان الله العظيم، مخلوقات الله. فسبحان الله العظيم، التسبيح والتهليل بعد ما هذا مثل ما يقال في أجر وأجر، يعني أجر عظيم.
3: معنا مشاعل، ترى والله أغلب الحديث لم نسمع.
2: إذا فاتح السبيكر مشاعل قفلي.
3: والله يمكن في مشكلة في الاتصال، بس جربي حاولي مرة أخرى. معنا زياد.
2: طيب، زياد من الرياض، حياك الله يا زياد.
5: فضل. السلام عليكم، كيف الحال؟
2: عليكم السلام، يا مرحبا.
5: يا هلا بكم،
2: حياك الله.
5: الله يبقيك. أنا عندي موضوع عن سبحان الله في التفكر في عظمة الله.
2: جميل.
5: صار لي سبحان الله موقف، بأن يعني شو اسمه، أنا عندي إشكالية في الفك، تمام. فكنت متضايق بأن يعني الفك عندي فيه إشكالية وما أقدر يعني أعض أو أقضم الشيء صح. فسبحان الله يعني ومرت السنين وأنا متضايق، لكن سبحان الله أنا فيني صرى، تمام.
3: شفاك الله،
2: شفاك الله،
5: الله يشفيه. فسبحان الله وقت ما يصيبني صرع ما أعض لساني،
3: سبحان الله.
5: فكانت سبحان الله هذا الشيء فائدة

0: شفاك الله يا زياد، وشكرا لك على هذه المداخلة.
1: أي أيوة والله، وكما كما تعلمون سبحان الله، يعني الله لا يقدر شر محض ولا خير محض إلا الخير المتعلق به سبحانه وبحمده، فهو خير كله. سبحان الله، الحياة يعني أشياء كلها فيها يعني دقة صنعة الله وتدبيره، وكما ذكر إبراهيم فعلا يعني النواحي الخفية في لطف الله تبارك وتعالى شيء يعني ربما يظهر لك وربما يخفى عليك. طيب، من معنى أيضا؟ معنى علي من جازان. السلام عليكم يا علي.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
2: التسبيح سبحان ربي الأعلى شيء جميل، ولكذا التسبيح دائما كل يوم يعطي راحة في الجسم ويعطي راحة كل شيء، في خلف الشخص سكينة راحة. طيب، تسبيح شيء جميل والله.
1: اي والله،
2: لكذا استفيد من الإداعة، جزاكم الله خير كل شيء.
1: الله يجزاك خير.
2: تعلمت منها أشياء والله معرفة في الحياة في الصلاة.
1: الحمد لله، الحمد لله، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكرا جزيلا لك يا أخانا الكريم، حياكم الله وحيا الله أصواتكم التي تجمل هذه الحلقات مستمعينا الأعزاء،
0: حياكم الله. ويمكن نحن في يعني الدقائق الحلقة الأخيرة، ويعني كنا نتحدث عن هذا الموضوع، يعني نتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى. أنا يمكن سلطان لفت يعني لفتني في بعض اتصالات الأخوة والأخوات اللي تحدثوا فيها عن يعني بعض المواقف الصعبة التي مروا فيها، ويعني تجلت لهم رحمة الله عز وجل ولطفه وبهم. يعني يمكن البعض، الأخ الاتصال اللي كان ضمن عبارة السلام الغارقة، الأخ اللي كان من مكة تحدث عن الحادث الذي يعني حصل له، ويعني يمكن تحدثوا عن اللحظة الصعبة التي عاشوها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم بأن يذكروه في تلك اللحظات. يمكن أحيانا الشخص في اللحظة الصعبة أو المأزق أو كذا قد يجزع، قد يصاب بهلع، قد كذا، وقد يغيب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أن إذا كنت في هذا الموقف وجاء يعني في ذهنك أن تلتجئ إلى الله وتذكره وتسبحه، فهذا يعني توفيق من الله عز وجل وإلهام لك بأن هذا هو مسلك، بأن هذا هو مسلك النجاة. يعني كما حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فعند الشدائد حين تفزع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني دلالة خير وتوفيق لك.
1: أي والله فعلا، وهذا ملمح مهم والله يا إبراهيم. يعني هذا من عظم أو من أعظم صور توفيق الله تبارك وتعالى. يعني وهذا هذه من الأشياء اللي ممكن تختبر فيها نفسك لما يصير مشكلة، لما يصير ضائقة، لما يصير فيه مصيبة، شيء، موقف حرج، وش أول ما يطري على بالك؟ هنا ممكن أنك يعني تعمل لك أشبه بترمومتر للإيمان. يعني أنا وش أول ما يطري على بالي، وش الأشياء اللي متعلقة بها قلبي؟ في مرحلة أخرى أيضا امتداد حديثك يا إبراهيم، اللي هو بعد ما يخلص هالموقف، يعني صارت مشكلة والحمد لله ربنا يسرها ومشت الأمور وتحسنت بأي سبب كان، هنا أنت يعني تشعر بالعرفان الأكبر والامتنان الأكبر لله تبارك وتعالى، ولا للأسباب اللي أصلا سخرها الله لك، ولولا تسخيره لما كانت فاعلة في هذا الموضوع. فتذكر هذا الملفت، أنه يعني وهذا أشار له القرآن في مسألة فلما نجاهم في أكثر من موضع. وش موقفك إذا نجاك الله، إذا تجاوزت، إذا تحسن الوضع، إذا ارتقيت من مرتبة إلى مرتبة، أنت كيف عرفانك لله، كيف امتنانك له سبحانه؟
0: سبحانه. طيب هذه خل

0: لا نختم بهذه. أم عبد الملك تقول: قصة استوقفتني وذكرت فيها عظمة الله وقدرته في امرأة أصيبت تقول بمرض عضال عجز عنه الأطباء، لكن لم تيأس فذهبت لمكة واغتسلت بماء زمزم وشربت حتى التضلع ودعت بيقين الإجابة، ثم تقول شفيت بقدرة الله ورحمته ورجعت للأطباء فذهلوا من هول ما رأوا ولم يتمالكوا يعني دموعهم، موقنين بعظمة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه قصة أوردتها أم عبد الملك، جزاها الله خيرا. وفعلا يعني مثل هذه القصص المشابهة كثير جدا، يعني يمكن الحالات التي يعني وصل معها الأطباء إلى التسليم وانعدام الحلول ولجأ فيها المريض إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني اتخذ الأسباب، أخذ بالأسباب والتجأ إلى الله عز وجل بيقين، ثم شاء الله له أن يشفى. يعني مثل هذه القصص كثيرة جدا، وهي أيضا تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء بيده عز وجل.
1: سبحانه وحمده. وصلنا معكم إلى الختام مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، شكرا لطيب استماعكم، إن شاء الله نلتقيكم غدا موضوع جديد وحلقة جديدة ومشاركات جديدة معكم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.

0: علوم القرآن
1: مناهج المفسرين. مناهج المفسرين هو العلم بنشأة علم التفسير ومراحله وتطوره، مع بيان أساليبه ومناهجه واتجاهاته وكيفية الاستفادة منه في الفهم السليم للقرآن الكريم.
0: علوم القرآن.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: ماذا يجب على المرأة التي استمر معها خروج الدم أكثر من الفترة التي تأتيها دائما، وماذا عليها إذا خرج منها الدم بعد الحيض بأسبوع؟ بارك الله فيكم.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كانت هذه الإفرازات متصلة بالحيض فإن حكمها حكم الحيض، فلا تصلي فيها ولا تصوم. أما إن كانت منفصلة عن الحيض، بينها وبين الحيض فترة نقاء، فإنها ليست من الحيض، فلا تدع الصلاة من أجلها، بل تستنجي وتتوضأ وتصلي كل وقت. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع يقول: هل يجوز للمعلم أن يقوم بكتابة ملخصات تختصر كتاب المقرر ويحذف منه بعض الدروس ويقوم ببيع هذه الملخصات على الطلاب؟ بارك الله فيكم.
2: الدراسة لا تكون من مذكرات وملخصات، إنما تكون من المقررات، من الكتب المقررة، والمدرس يشرحها ولا يضع ملخصا، وإنما يشرح الكتب المقررة. ولا تكون هذه الملخصات متاجرة بين الطلاب والمدرسين أو الطالبات والمدرسات، هذه خيانة من المدرس والمدرسة. الواجب أن كل منهما يشرح الكتاب المقرر ويبينه للطلاب والطالبات. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: نذرت على نفسي ألا أقوم بفعل معصية، ثم بدأت تراودني نفسي أن أقوم بها، فهل علي إثم في ذلك؟
2: يجب عليك الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا فعلت ما نذرت على تركه، هذا حكمه حكم اليمين، يلزمك الوفاء به. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: كثير من الأديان الأخرى يكون لهم أناشيد تتعلق بدينهم، وحتى بعض الجماعات الإسلامية يكون لهم مثل هذه الأناشيد، فهل لدى أهل السنة بعض الأناشيد الدينية التي يرددونها كثيرا؟ بارك الله فيكم.
2: ليس هناك أناشيد دينية، هذه عند الصوفية. الأناشيد الدينية عند الصوفية وهي مبتدعة، وأما غير الصوفية فليس عندهم أناشيد، إنما عندهم ذكر لله وتلاوة للقرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا الذي تحلى به أهل السنة والجماعة، لا يتحلون بالأناشيد، إنما يتحلى بها الصوفية المبتدعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها الدورة وهي في الحج؟
2: إذا أحرمت المرأة بالحج وأصابها الحيض، فإنها تفعل ما يفعل الحاج، غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. وأما العمرة فلا تؤدي شيئا منها، لأن أول أركان العمرة هو الطواف، فتنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل ثم تطوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: ماذا يجب علينا أن نفعل ببقايا الطعام حيث إنه يبقى الكثير على مائدتنا لأننا عائلة كبيرة؟ بارك الله فيكم.
2: يوضع في مكان طاهر تأكله البهائم والكلاب، ولكن إذا كان الطعام نظيفا وطيبا فأحسن أنه يعطى للمحتاجين، يعطى للمحتاجين إلى الطعام. وهناك جمعية لأخذ الطعام الفاضل من الولائم، ومن هناك جمعية بإمكانه إذا كان الطعام كثيرا وجيدا أن يتصل بالجمعية ويأتون ويأخذونه منه ليوزعوه على المحتاجين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو تعريف الإيمان؟
2: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن يزيد في الإيمان تلاوته والعمل به لأنه كتاب الله. نعم.
1: أيضا في الشق الثاني من سؤاله يسأل عن تعريف التوكل.
2: التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه، تفويض الأمور إليه مع اتخاذ الأسباب. فلا يكفي التوكل ولا يكفي اتخاذ الأسباب، بل لا بد من الجمع بينهما، يتوكل على الله ويأخذ الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يتخذ الأسباب، يلبس الدروع ويأكل ويشرب ويلبس الثياب المدفئة له، يتخذ الأسباب، يحمل السلاح، يلبس المغفر على رأسه، فيتخذ عليه الصلاة والسلام الأسباب مع توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذه إحدى الأخوات معالي الشيخ صالح تقول: أتعب كثيرا مع أبنائي وأنا أتابعهم وأحرصهم على الصلوات، حيث إنهم لا يقومون إلا إذا كلمتهم أنا أو والدهم، وأخاف إذا كانوا وحدهم أنهم لا يصلون، فماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم.
2: هذا ابتلاء وامتحان من الله، اصبري عليه، اصبري عليهم وجاهديهم بأمرهم بالصلاة وحضور صلاة الجماعة، واستعيني بالله سبحانه وتعالى. وإن كان والدهم موجودا فإنه أيضا يعينك ويأخذ على أيديهم، تعاونوا على البر والتقوى، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: يكثر في هذا الزمن مع وجود وسائل التواصل الغيبة والنميمة، وذلك بشكل غير مسبوق، خصوصا غيبة العلماء، ما هي نصيحتكم لمن يتبعون هواهم في هذه الأمور وينشرون مثل هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
2: على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام في الناس، ولا سيما العلماء الذين هم قادة الأمة وحملة الشريعة، لا يتعرض لهم بتنقص أو بذم، فغيبتهم أشد من غيبة غيرهم. الغيبة محرمة على كل حال ومع كل أحد، ولكن غيبة العلماء أشد، لأنهم حملة الشريعة وهم القدوة وهم الذين يرجع إليهم في أمور الدين والمشكلات، فإذا تنقصهم حط من قدرهم ولن يضرهم، إنما يضر نفسه بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: ما حكم الدعاء بعد القضاء من الصلاة؟
2: الدعاء بعد الصلاة مشروع، ولكن ليس بصفة جماعية، بل كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين ولا يرفع صوته بذلك ويشوش على الآخرين. قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، أنا أكثر من الدعاء أثناء مرضي، فهل هذا أمر خير؟ بارك الله فيكم.
2: شيء طيب هذا، أن المسلم يدعو ربه إذا مسه الضر وآلمه المرض، يدعو الله بالشفاء، كما دعا أيوب عليه السلام ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له وكشف ما به من ضر. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سؤال ورد إلينا يقول: هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها المتوفي؟ بارك الله فيكم.
2: للزوجة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل زوجته، وما عدا ذلك فالنساء تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، ما عدا الزوجين يغسل أحدهما الآخر إذا أراد ذلك، وإلا هناك مغسلون معتمدون. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، إحدى الأخوات تقول: ابني كثيرا ما ينام على بطنه، ودائما نوجهه أن هذا الأمر لا يجوز، لكنه يقول: لا أستطيع النوم إلا هكذا، فماذا نفعل معه؟ بارك الله فيكم.
2: أنت على صواب في إرشاده وعدم نومه على بطنه، إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، وعليكم مراجعة الأطباء في ذلك لعلهم يوجهونه التوجيه الصحي. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول: أنا دائما أدعو للمسلمين والمسلمات في دعائي، وبعض الأحيان أدعو لهم وأنسى الدعاء لنفسي، فهل أنا داخل في عموم المسلمين الذين أدعو لهم؟
2: نعم، أنت شريك لهم في هذا الدعاء إذا تقبله الله، بل أنت أولى به، وقد أشركت المسلمين معك، وهذا شيء طيب ومشروع أن الإنسان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات: واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. تبدأ بوالديك، تستغفر لهما وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذا مستمع يقول: أنا علي دين لكنني أريد الزواج، فما هو الأهم لي أن أفعله أولا؟ بارك الله فيكم.
2: تبدأ بالأهم، فالأهم سداد الديون، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا بقي عندك شيء من المال بعد تسديد الديون تتزوج به، وإلا تصبر إلى أن ييسر الله، والذين لا يجدون نكاحا، الله جل وعلا أمر بالصبر، الذين لا يجدون نكاحا عليهم الصبر حتى يستطيعوا ذلك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من اليمن أو من الشام، والناس يسجدون سجود تحية، ما هو سجود عبادة، يسجدون لملوكهم سجود تحية، فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، على الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: لو وضحتم الجبت والطاغوت.
2: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما حكم السرعة بالسيارة بسرعات جنونية على الطرق السريعة؟
2: يسرع بسيارة لا يجوز، هذا خطر عليه وعلى الناس، لا يجوز أن يسرع سرعة فيها خطر عليه وفيها خطر على الناس وعلى المارة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون؟
2: يعني المشركين في الجاهلية جعلوا بين الله وبين الجن نسبا، يقولون إن الله تزوج من الجن، قبحهم الله وأخزاهم، الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يقولون تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة بنات الله، يسمون الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم.
1: هذا مستمع يقول: هل من المستحسن للمسلم أن يجعل له أعمالا صالحة لا يعلمها أحد من الناس؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، هذا صحيح، أنه يجب على المسلم أن يجعل له ذخرا، خبيئة يعني ذخرا عند الله من الأعمال الصالحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل هذه هي أوقات الصلاة المذكورة في هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟
2: نعم، هذه الآية فيها بيان مواقيت الصلاة، وقد ذكر ثلاثة أقسام، هذه مجملة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة لقمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم.

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة لقمان.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: كف الأذى. أقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم، وهذا واجب، وفوق ذلك أن ينفعهم ويحسن إليهم، وأعلى من ذلك أن يحتمل الأذى منهم ويحسن مع ذلك إليهم، وهذه درجة الصديقين. ومن كلام الحكماء: من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكرا، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد استبدل نعمة الله كفرا.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتقدم الكلام على أول هذه الآية، وتوقف بنا الكلام على قوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله التي حرم الله أي التي حرم الله قتلها، وهي النفس المعصومة، وهي المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وقوله إلا بالحق أي إلا بالقتل الذي يكون بحق، وهو ما أثبته الشرع، كالنفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم قال عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق من الأمور الخمسة، والوصية هي العهد بأمر هام وعلى وجه الاهتمام. وقوله لعلكم تعقلون أي لعلكم تعقلون عن الله عز وجل وصيته، فتحفظونها وتقومون بها. والعقل هنا حسن التصرف. وهذه الآية الكريمة تدل على أن هذه الأمور إذا التزم الإنسان بها فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه، وأنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله تعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا أي لا تدنوا، والمراد لا تتصرفوا، والخطاب هنا لأولياء اليتامى. وقوله حتى يبلغ أشده حتى للغاية، والغاية هنا لما بعد إلا، والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ فادفعوا ماله إليه، كما قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله حتى يبلغ أشده، أشده أي قوته الجسمية بالبلوغ، والعقلية بالرشد. ثم قال عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان أي أتموا الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن من غير نقص. وقوله بالقسط أي بالعدل، تامين من غير نقص. ثم قال عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها أي لا نلزم نفسا فوق طاقتها وقدرتها. ثم قال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم أي إذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتتكلمون على المقالات والأحوال، فاعدلوا أي اعدلوا في القول من غير ميل، وذلك بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم فيه البيان. وقوله ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة، فلا تحابيه بقرابته. ثم قال عز وجل وبعهد الله أوفوا، قدم المتعلق للاهتمام به. وعهد الله ما عهد به إلى عباده، وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره. ويدخل في ذلك ما يعاهد العبد ربه عليه من الأيمان والنذور، وما يحصل من التعاهد بين المخلوقين فإنه يجب الوفاء به ويحرم نقضه. ثم قال عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم المشار إليه ما تقدم من الأمور الأربعة، وصاكم به أي أمركم به وعهد إليكم به، لعلكم تذكرون أي تتعظون وتقومون بوصية الله تعالى لكم حق القيام. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لما بين الله عز وجل في الآيتين السابقتين كثيرا من الأوامر والأحكام المهمة، ذكر في هذه الآية ما هو أعم منها، فقال وأن هذا صراطي، يحتمل أن المشار إليه ما سبق، لأن ما سبق في الآيتين الكريمتين محيط بالشرع كله، إما نصا وإما إشارة وإيماء. ويحتمل أن المراد بقوله وأن هذا صراطي ما علم من دين الله، أي أن الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي. وقوله صراطي أي طريقي الموصل إلي وإلى دار كرامتي، وأضافه الله تعالى إليه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي شرعه، ولأنه يوصل إليه. ويضاف الصراط تارة إلى سالكه كقوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. وقوله مستقيما أي معتدلا لا اعوجاج فيه. ثم قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبعوه أي سيروا حيث سار لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح. ولا تتبعوا السبل جمع سبيل، وهي طرق الغي والضلال، وهي كل ما خالف سبيل الله تعالى فتفرق بكم عن سبيله. التفرق هو التشتت، أي أن هذه السبل تضلكم وتبعدكم عن سبيل الله. وقوله عن سبيله أفرده لأن سبيل الله تعالى واحد، وما عداه فسبل متعددة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ثم قال عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي عهد إليكم به عهدا وثيقا لأجل أن تتقوا. فإذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا فإنكم تكونون من المتقين ومن عباد الله المفلحين. وقد ختم الله تعالى الآية الأولى بقوله تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون. ووجه ذلك والله أعلم أن الوصايا الخمس في الآية الأولى من الأمور الظاهرة الجلية التي يجب عقلها وفهمها، فلذلك ختمت بقوله تعقلون. وأما الأربع التي ذكرت في الآية الثانية فهي خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على مواضع الاعتدال، فلهذا ختمت بقوله تذكرون. ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع لأوامر الله ونواهيه ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء النار. ووجه آخر أن العقل سابق للتذكر، ونتيجة التذكر هي التقوى، فالإنسان يستعمل عقله ويعقل أولاً ثم يتذكر ويتعظ ثم يتقي. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما في هذه الآيات من الفوائد والأحكام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.

0: آلة اليتيم، تمر بنا لحظات ندرك فيها أثر الرحمة والإحسان في قلوب الناس، وكيف يمكن لفعل صغير أن يزرع نورا لا يزول في الحياة والمجتمع. ومن أعظم صور ذلك رعاية اليتيم وكفالته، فهو من فقد أحد والديه أو كلاهما قبل بلوغ سن الرشد، وحقه علينا أن نكون له عونا وسندا ونخفف عنه مشقة الحياة. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال أيضا: فأما اليتيم فلا تقهر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. الكفالة تتجاوز النفقة لتشمل رعاية شاملة لدينه ودنيا، تعليما وتوجيها وتربية، وتوفيرا للطعام والملبس والمسكن. قال ابن عثيمين رحمه الله: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه. كفالة اليتيم طريق للتقرب إلى الله، وتربية النفوس على الرحمة، ورفع أعباء الصغار وإدخال السرور إلى قلوبهم، كما أنها تنمي مجتمعا متراحما ومتعاونا. ومن يكفل يتيما يكتب له أجر عظيم، ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، ويكون له نصيب من رضوان الله وجناته. فلنسعى جميعا أن نكون لليتامى عونا وسندا، ولنزرع في حياتهم أملا لا يزول، ولنجعل ذلك سببا للفوز والرضوان العظيم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده ابن باز رحمه الله.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.

أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون.

الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة طه.

إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة طه.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري.

0: منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8،
3: 96.8،
2: العلا 90.5،
3: 90.5،
2: الحناكية 91.9،
3: 91.9،
2: بدر حنين 89.5،
3: 89.5،
2: على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة ياسين.
1: آداب المساجد. المسجد مستمعين الكرام بيت الله ومأوى الرحمة والسكينة، فيه تطمئن القلوب وتصفو الأرواح، ومن كمال الإيمان أن يعظم المسلم بيوت الله ويلتزم آدابها. ومن أبرز هذه الآداب أن يقبل المسلم على المسجد نظيفا طاهر البدن والثياب، متطيب الرائحة، بعيدا عما يؤذي المصلين أو ينفرهم، امتثالا لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يترك البيع والشراء في المسجد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأن يخفض صوته فلا يشوش على غيره من المصلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كما يستحب في المسجد الانشغال بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن آداب المسجد مستمعينا الكرام أن يمشي المسلم بسكينة ووقار عند المجيء إلى الصلاة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار. وأن يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويخرج باليسرى قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. وأن يحرص على تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن تمام الأدب أيضا التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا. التمسك بآداب المسجد مستمعينا الكرام علامة تعظيم لشعائر الله جل وعلا، ودليل على حياة القلب بالإيمان، فلنحرص على عمارتها بالذكر والخشوع، فهي منارات هدى ونور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورتي النجم والقمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورتي النجم والقمر.

0: قريب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الاتصالات يستعرض اليوم في المؤتمر الصحفي آخر مستجدات التقنية بالمملكة. وزارة البلديات والإسكان تعلن دخول 7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة عسير مسارات التطوير. متصدرة دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة في المملكة لـ 21 مدينة. الرياض تستضيف غدا مؤتمر ليب 26 بمشاركة رواد التكنولوجيا. وزير الاتصالات يستعرض اليوم آخر مستجدات التقنية بالمملكة. مع بداية الدراسة، حافلات مكة تستهدف 13 حيا لتخفيف الاختناقات المرورية. التخصصات الصحية تفتح بوابة المطابقة والقبول لبرامج البورد السعودي 2026. استمرار الحالة المطرية على المناطق الغربية والجنوبية من المملكة. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 73 شخصا. ارتفاع عدد ضحايا فيضان نيبال إلى 750 قتيلا و3000 مفقود. وأخيرا، أوكرانيا تعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية عسكرية في روسيا. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
6: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
6: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: هدى للناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 42 من سورة الروم عند قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل المبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينة، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، فأكرمونا بالمتابعة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وياكم لترتيل عطر محبر من سورة الروم من الآية 42 وما بعدها من آيات بينات من بداية قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. شيخنا الكريم ما يتعلق بالأمر بالسير في الأرض والتفكر فيما جرى للسابقين للحذر من مسالكهم وبما وصلوا إليه من عقوبات إلهية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، قال الله جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله جل وعلا بين لنا في القرآن مواضع كثيرة من أحوال ما سبق، وبخاصة في مخاطبة المشركين للاتعاظ والاعتبار، ومن ضمن ذلك ما أمرهم بالسير في الأرض، يعني بالنظر في التاريخ وفي الواقع، السير في الأرض والتفكر لما جرى للسابقين لما خالفوا أوامر الله جل وعلا وارتكبوا نواهيه ولم يطيعوا رسله، فعاقبهم الله جل وعلا تارة بالصيحة وتارة بالمطر الغزير وتارة بقلب الديار وهكذا. فلذلك الله جل وعلا بيّن لهم أنهم يجب أن ينظروا إلى هذا الأمر ليعتبروا. فيقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم وكذبوا رسله كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم ألم نهلكهم بعذاب منا ونجعلهم عبرة لمن بعدهم كان أكثرهم مشركين. يقول فعلنا ذلك بهم لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله جل وعلا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ التاريخ، تاريخ الأمم السابقة للاعتبار. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ما يتعلق شيخنا الكريم بوجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكمة،
1: كأنه قال أن النتيجة الحتمية بعد السير في الأرض والاعتبار بما جرى للأمم السابقة، يقول جل وعلا نتيجة الاعتبار فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، أي فوجه وجهك يا محمد نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك سبحانه وتعالى للدين القيم لطاعة ربك والملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. فهنا توجيه للمسلم بأن الغاية من الاعتبار هو أن يتجه إلى الله جل وعلا ولا ينحرف بوجهته عنه. قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي من قبل مجيء يوم من أيام الله لا مرد لمجيئه، لأن الله تعالى قد قضى بمجيئه فهو لا محالة آت، وهو يوم القيامة. قال يومئذ يصدعون، يوم يجيء ذلك اليوم يصدع الناس، يقول يتفرق الناس فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان كمال الله عز وجل وعدله بمجازات كل عامل بعمله.
1: نعم، الله جل وعلا عدل وفي نفس الوقت رحيم، وحد لنا حدودا وأوضح لنا البيان والحلال والحرام والشرك والكفر والدين والإسلام. قال من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه أوزار كفره لا يأخذها غيره وآثام جحوده نعم ربه، ومن أطاع الله فعمل بما أمره به في الدنيا وانتهى عما نهاه عنه فيها خالصا له موافقا لشرعه فلأنفسهم يمهدون، أي يجعلون لأنفسهم مهادا، والمهاد الفراش، والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة، فهم يعمرون لهم منازلهم في الجنة ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها وقصورها. فالعبد ينظر إلى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم.
0: هل الشيخ الكريم يمهدون نفهم منها أنهم كأنهم يمهدون الطريقة؟
1: نعم، يعملون السعيدة. نعم، يستعدون.
0: شيخنا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، ما يتعلق شيخنا كذلك ببيان أن الله عز وجل يحب المتقين المؤتمرين بأوامره والمبتعدين عن نواهيه ويكره الكافرين؟
1: نعم، هنا يقول الشوكاني رحمه الله: اللام في ليجزي الذين آمنوا متعلقة بيصدعون أو يمهدون أي يتفرقون، ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه من فضله، أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم. قال: من فضله. قال ابن كثير: أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله جل وعلا. قال: إنه لا يحب الكافرين، إنما خص الله بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفر به جل وعلا، لأنه لا يحب أهل الكفر به، ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا قول الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ما يتعلق شيخ الكريم بتقرير الربوبية لله عز وجل المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل.
1: لا زال السياق يعود إلى بيان وذكر الآيات التي يجب أن يعتبر بها من وفق للاعتبار. يقول جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال العلماء: عاد الكلام إلى ذكر الآيات، بيقول جل وعلا: ومن آياته يرسل الرياح مبشرات، من تبعيضية. يقول: ومن دلائل عظمته جل وعلا وتمام قدرته وبعثه الموتى وأنه الإله المعبود والملك المحمود إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث بعدها، لأنها تتقدمه، كما في قوله جل وعلا: بشرا بين يدي رحمته. قال جل وعلا: وليذيقكم من رحمته، الواو عاطفة، أي يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحمته جل وعلا، أي بإنزال المطر المترتب على الخصب والرخاء، وتذوق من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم، فتشتاقوا إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة. قال وقوله: ولتجري الفلك بأمره، أي ويرسل الرياح لتجري السفن في البحر عند هبوبها، إذ الرياح كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. وقوله جل وعلا: بأمره، أي بإذنه وإرادته وتدبيره الحكيم. قال جل وعلا: ولتبتغوا من فضله، أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، تحملون البضائع لبيعها وشرائها. نعم.
0: الشيخ الكريم، نعرف بالمثل العربي: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
1: نعم.
0: دونها مقصود بها هذا الأمر.
1: نعم. نعم.
0: الله يحسن لكم شيخ الكريم. بيان الله عز وجل كذلك ينعم على عباده من أجل أن يشكروه بعبادته وتوحيده عند قول الله عز وجل: ولعلكم تشكرون.
1: أي نعم، قال جل وعلا: ولعلكم تشكرون، أي فعل الله جل وعلا بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه رجاء أن تشكروا ربكم، فهل أنتم يا عباد الله شاكرون؟ والشكر القيام بطاعة المنعم، ويكون الشكر بالقلب وباللسان والجوارح، وذلك بالقلب بالاعتراف بهذه النعم أنها من الله جل وعلا، ونسبتها باللسان إلى الله سبحانه وتعالى وهو مستيها جل وعلا والثناء عليه بها، وبالعمل باستعمالها في طاعة الله جل وعلا والاستعانة بها على مرضاته. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله جل وعلا ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم. وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدل نعمة الله كفرا وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره، انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك يجب أن يعتبر المسلم وأن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه من النعم. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما يتعلق شيخنا الكريم بإهلاك المجرمين ونصر المؤمنين وأن هذا سنة إلهية.
1: الله جل وعلا سنته الشرعية والقدرية والكونية ثابتة سبحانه وتعالى، فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ما يجب على الخلق من عبادته جل وعلا، ويذكر بهذا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها هنا لما بيّن أحوال المشركين: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا كثيرين إلى قومهم من الأمم السابقة حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق كنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام، فجاءوهم بالبينات، أي جاء كل قوم رسولهم بما يخصهم من البينات كما جئت قومك ببيناتك، فانتقمنا من الذين أجرموا أي فكذبوهم فانتقمنا منهم. والإجرام فعل ما يكون سببا في الإثم والعقوبة، وقال جل وعلا: وكان حقا علينا، أي واجبا علينا نصر المؤمنين على من اعتدى عليهم وإظهارهم على من خالفهم وإنجاؤهم من العذاب الذي نزل بغيرهم. والمعنى: فأنتم أيها المكذبون لمحمد إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم كما نصرنا الأمم السابقة. فالله جل وعلا عمم هذه السنة، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني في قديم الزمان وفي حديثه. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا هناك بيان في كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر، وهو مظهر عظيم جلي من مظاهر القدرة الإلهية سبحانه وبحمده.
1: نعم، عاد السياق هنا إلى ذكر الآيات ليعتبر بها المؤمن. قال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يقول جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح، أي الله وحده الذي بتدبيره وتمام قدرته جل وعلا وتمام نعمته هو الذي يرسل الرياح، فإرسال الرياح أمر لا يقدر عليه إلا الله، وتدبير يقصر دونه كل تدبير، ورحمة تعلو كل رحمة. وقوله جل وعلا: فتثير سحابا، أي هذه الرياح يرسلها الله جل وعلا تتحرك في الجو وفق إرادته سبحانه وتعالى، وتحرك السحاب وتنشره من مكان لآخر، يعني كأن نقول: وماذا بعد؟ قال: فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي أن الله جل وعلا يبسط هذا السحاب في طبقات الجو بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويختارها، بأن يجعله تارة متكاثفا وتارة متناثرا وتارة من جهة الشمال وتارة من جهات غيرها. والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متصلا يملأ أرجاء الأفق. قال جل وعلا: ويجعله كسفا، أو يجعله قطعا متفرقة تارة أخرى. والكسف جمع كسفة وهي القطعة، أي قطعة متفرقة من السحاب. والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعا. فترى الودق، الودق هو المطر، يخرج من خلاله، أي فترى قطر المطر يخرج ويتساقط من خلال هذا السحاب ومن بين ذراته. والخلال جمع خلل بفتحتين، وهو الفرجة بين شيئين. قال العلماء رحمهم الله: الحق جل وعلا يعطينا هنا شرحا تفصيليا لعملية حركة الرياح والدور الذي تقوم به في إثارة السحب وإنزال المطر. قال جل وعلا: فإذا أصاب به، يعني بهذا المطر، من يشاء إصابته به من عباده بأن ينزله على أراضيهم وعلى بلادهم إذا هم يستبشرون، يعني فرحا بنزول الغيث والمطر لحاجتهم إليه وتوقفهم عليه لأن يكون سببا في حياتهم وحياة دوابهم وزروعهم. وأعرف الناس بنعمة المطر أولئك الذين يعيشون في الأماكن البعيدة عن الأنهار ممن تقوم حياتهم على مياه الأمطار، فما أضعف الإنسان عندما تحيط به الحاجة، فإذا أجدب انقطعت به الحيلة وأصبح يائسا فلا تملك المعبودات الباطلة أن ترفع عنه الجدب والقحط، فليعتبر المعتبرون بهذه الآيات. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا هذه الآية الكريمة وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ما يتعلق ببيان شدة يأس الناس وقنوطهم من نزول المطر إذا تأخر عليه.
1: نعم، قال الله جل وعلا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي هم عند نزول المطر يستبشرون يفرحون، ولو رأيت حالهم قبل نزول الأمطار لرأيتهم في غاية القنوط والإبلاس، قد استحكم يأسهم من المطر لشدة حاجتهم إليه، فقد تطاول عليهم الجدب وبعد عهدهم بالمطر وطال انتظارهم له وتطلعهم إليه دون أن ينزل، حتى يئسوا وأبلسوا وقنطوا وانقطع رجاؤهم في نزول المطر، فسبحان مغير الأحوال من اليأس إلى الرجاء ومن القنوط إلى البشرى. يقول ابن كثير رحمه الله معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. لذلك يجب اللجوء إلى الله جل وعلا في حال البأس وفي حال شدة الحاجة إلى الغيث وفي حال نزول الغيث، في حال قلة الرزق وفي حال سعة الرزق. نعم
0: أحسن الله لكم شيخنا.

0: رحمة الله ناشئة من نزول المطر من النبات والثمار والزروع، والتي يكون بها الخصب ورخاء العيش. لماذا؟ لتستدل بذلك على توحيد الله جل وعلا وتفرده بهذا الصنع العجيب. قال سبحانه: كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ أي فانظر إلى آثار رحمة الله بعد نزول المطر، وانظر وتأمل كيف يحيي الله جل وعلا بقدرته الأرض بعد موتها، بأن يجعلها خضراء ويانعة بعد أن كانت جدباء قاحلة. إن تأملك بعين قلبك سيعطيك الفهم والبصيرة والعظة بأن من أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعث الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع ما تفرق من أجزائهم الأصيلة، فهو جل وعلا قادر على كل شيء. والإشارة في قوله إن ذلك إلى الله، أي أن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لمحيي الموتى، أي لقادر على إحيائهم في الآخرة وبعثهم ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر، وهو على كل شيء قدير، عظيم القدرة جل وعلا كثيرها، ومن جملتها إحياء الموتى. وهكذا يسوق القرآن الكريم الأدلة على البعث بأسلوب منطقي منتزع من واقع الناس ومن المشاهد التي يرونها في حياتهم. فنسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين. نعم،
1: اللهم أمين. شيخنا أيضا قال عز وجل: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان أن كثير من الخلق عند نزول البلاء عليهم يكفرون نعم الله عليهم.
0: نعم، هذه صورة من صور أحوال الناس. قال الله جل وعلا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ذكر قبل قليل أن الرياح تجلب السحب ثم تنزل المطر. قال هنا: ولئن أرسلنا ريحا، قالها العلم الواو استئنافية واللام هي الموطئة للقسم، وجواب القسم لظلوا من بعدهم يكفرون، وهو يسد مسد جواب الشرط، أي والله لئن أرسلنا ريحا مفسدة للزرع الذي زرعوه بعد أن نبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، الضمير في رأوه أي فرأوا النبات والزرع مصفرا بعد الخضرة، قد تدعى إلى التلف والإفساد واليبوس والهلاك من البرد الناشئ عن الريح أو البرد التي أرسلها الله جل وعلا بعد اضطراره. لظلوا من بعده يكفرون، أي لظلوا من بعد استبشارهم لما رأوا تلك الرياح لكنها أصبحت ريحا والعياذ بالله. قال لظلوا من بعده، أي بعد هذه الحال، أي من بعد اصفرار الزرع، يكفرون، يجحدون ما تقدم إليهم من النعم. والمعنى: والله لئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة فاصفر بها النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله، وصاروا يجحدون ما سلف من النعمة وينسبونها ويبادرون إلى الكفر. والمراد أنهم يفرحون عند الخصب، ولو أرسل الله لهم عذابا على زرعهم لجحدوا سالف نعمته. وهذا تعجيب من جهلهم وخفة عقولهم في عبادتهم لله جل وعلا على شك. قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نسأل الله العافية.
1: اللهم أمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير نتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف هذا البرنامج الدائم، فشكر الله لكم شيخنا الكريم تفسير هذه الآيات البينات من سورة الروم.
0: ولكم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات
1: الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة نظير حضور هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير عبر الأثير وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته، نفعنا الله بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة
1: القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أخطاء تتعلق بصلاة الجمعة، ومن أهمها أولا التهاون بأداء صلاة الجمعة.

0: وكبير في سنه، متقاعد من عمله، متفرغ لا شغل له، وما ذاك إلا لأنه اعتاد هذا التأخر السيء منذ شبابه. فينبغي بالعاقل أن يقطع هذه العادات المذمومة، وأن يتقدم ولو لدقائق يتمكن معها من سماع الخطبتين وحضور الصلاة وهو مطمئن مقبل على تحصيل الفضل العظيم لهذه الشعيرة. ثالثا، من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يحضرون الخطبتين الكلام والإمام يخطب، وهذا الكلام يفسد على المتكلم جمعته. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا لفظ البخاري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال شيخنا ابن باز في معنى الحديث: يفوته فضلها، يعني ليس له جمعة، انتهى. وهذا يؤكد على من حضر الجمعة أن يترك كل ما نهي عنه أثناء الخطبة من مس حصى أو كلام أو غيره مما نهي عنه حتى لا يفوته فضل الجمعة، وهكذا لا ينشغل بجواله أو قلمه أو شيء مما يشغله عن الخطبة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

لهم ما يشاءون

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

بالحق. فمن اهتدى فلنفسه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
7: وعجائب الأسلوب القرآني.
9: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: البيان القرآني،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
10: الحمد لله الذي أنزل القرآن ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها مظهرا من مظاهر الحكمة الربانية والمحاسن البيانية في ترتيب المعاني القرآنية، كالترتيب بين الصفات أو المتعاطفات أو الموضوعات أو القصص أو السور، وتقديم بعضها على بعض بغض النظر عن الأصل النحوي كما سبق في تناول التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الواحدة. إن المتكلم البليغ يراعي في ترتيب ألفاظه ومعانيه ما يبين عن مقاصده ويحقق له أغراضه ويحسن من بيانه. والقرآن الحكيم نزل من لدن حكيم خبير بلسان عربي مبين، ولذا فإن ترتيب معانيه مقصود لأغراض ومناسبات على أحسن وجوه العلاقات التي تظهر للمتدبر من ورائها دلالات وهدايات. ومن وجوه الترتيب أن يقدم الأولى، كتقديم طاعة الله والإيمان به على الرسول وغيره في قوله سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالله أصل لما بعده، فإذا انتفى هذا الأصل فلا نفع فيما بعده. وكقوله سبحانه في ترتيب الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فبدأ بالوالدين فالأقربين ثم من بعدهم، ومع أن الوالدين من الأقربين إلا أنه خصهم بالذكر وبدأ بهم عناية بهم وتنبيها للبدء بهم في الإنفاق، ثم بعد ذلك ينظر المنفق في الأقرب ثم الأقرب. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السابق في الرتبة والفضل، كقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقدم النبيون لأفضليتهم على من بعدهم، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وفي هذا الترتيب ترغيب للمؤمن أن يبلغ أعلى درجات الطاعة لله تعالى ليكون في الجنة رفيقا لأفضل من أنعم الله عليهم. ومن تقديم السابق في الرتبة والفضل تقديم الحلق على التقصير في قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وحلق شعر الرأس أو تقصيره من مناسك العمرة، وقدم الحلق هنا على التقصير لكونه الأفضل. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثلاثة: قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. ومن ذلك تقديم الذكور على الإناث. وأما في قوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإن المقام لبيان المواليد. ولما كان من المشركين من يتشاءم من الإناث، والسورة مكية التي هي سورة الشورى، ناسب البدء بهن تكريما لهن وتعريضا بسوء اعتقادهم فيهن. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السابق في الزمان والخلق، كالترتيب بين الأنبياء وكتبهم وقصصهم وأحداثها، فإن الأصل أن يقدم السابق في الزمان كما في سورة الأعراف، حيث ابتدأت بآدم عليه السلام، ثم نوح، فهود، فصالح، فلوط، فشعيب، فموسى عليهم السلام، وهكذا في سورة هود وسورة القمر وغير ذلك من الآيات التي تذكر الأنبياء وأممهم فترتبهم بحسب تقدمهم في الزمن، كقول الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وإذا اقتضت الحال ومقاصد السور خلاف ذلك فإن القرآن يعدل عن الترتيب الزمني، كما في سورة الشعراء التي ابتدأت بقصة موسى فقصة إبراهيم، ثم قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ومن نوح إلى شعيب مرتبون زمنية، ولكن قدمت قصة موسى مع تأخره عن هؤلاء الأنبياء وعن إبراهيم، وقدم إبراهيم مع تأخره عن نوح وهود وصالح. وما جاء هذا العدول إلا لأن مقاصد السورة تقتضيه. ومما ذكره المفسرون في الحكمة من مخالفة الترتيب الزمني ما قاله الرازي في تفسيره: اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كفر قومه، ثم إنه ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى، ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضا أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان أشد من حزنه، لأن من عظيم المحنة على إبراهيم عليه السلام أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم. انتهى كلامه. ومن الترتيب الزمني تقديم الجن على الإنس في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الجن سابقون في الخلق. وأما في مقام التحدي بالقرآن فقد قدم الإنس، قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقدم الإنس هنا لأنهم المقصودون ابتداء بالتحدي. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السابق في الأداء، كتقديم الركوع على السجود في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله: تراهم ركعا سجدا. ومن ذلك تقديم الصفا على المروة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، أخرجه مسلم. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السبب والداعي إلى ما بعده، كتقديم الأمر بغض الأبصار على الأمر بحفظ الفروج في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال القاسمي في تفسيره: سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه فبودر إلى منعه، ولأنه يتقدم الفجور في الواقع فجعل النظم على وفقه. انتهى كلامه. ومن وجوه التقديم التعجيل بالمسرة أو المساءة ونحوهما، كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال ابن عاشور في تفسيره: قوله أليس الله بكاف عبده تمهيد لقوله ويخوفونك بالذين من دونه، قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك، ويستتبع ذلك تعجيل مسرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ضامن له الوقاية. انتهى كلامه. ومن وجوه التقديم دفع إيهام خلاف المقصود، كتقديم الوصف من آل فرعون في قوله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فلو أخر وقيل مثلا: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لأوهم أن من آل فرعون متعلق بيكتم إيمانه، وأنه لا يلزم أن يكون الرجل من آل فرعون. ويقع التقديم والتأخير بوجوه من الترتيب غير ما ذكرت، كمراعاة الترقي من الأدنى أو التدلي من الأعلى أو غير ذلك. وقد يراعى الحسن اللفظي، كتقديم الآخرة على الأولى في قوله تعالى: فلله الآخرة والأولى، وقوله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وتقديم هارون على موسى في قوله: قالوا آمنا برب هارون وموسى. وقد يرتب القرآن بين أشياء في موضع ثم يغاير ترتيبها في موضع آخر، ويرتب آيات السورة وفصولها على وجوه بديعة من التناسب المحكم، وكل ذلك بحسب ما تقتضيه الحال. وهذا باب فسيح في التدبر تنفتح معه أبواب من الفهم لكتاب الله تعالى. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة البروج وحتى سورة الغاشية.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة البروج وحتى سورة الغاشية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد.

0: في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة وباكستان تؤكدان على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. ارتفاع المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة في المملكة لإحدى وعشرين. الجهات الحكومية والخدمية في المدينة المنورة تواصل تقديم منظومة من الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي. في التفاصيل، أكدت المملكة وباكستان على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وأشاد بمستوى التكامل في تحقيق أولويات الأمن الغذائي عبر تعزيز المقومات التصديرية لقطاع الزراعة والأغذية، وأعرب عن تطلعهما المشترك لرفع مستوى الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية إلى المملكة إلى 3 مليارات دولار. جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة الرسمية للوفد السعودي رفيع المستوى إلى باكستان خلال الفترة من 26 إلى 28 من أغسطس الجاري. تستضيف اسطنبول غدا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة، بعد أسابيع من توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين المملكة وتركيا وباكستان. ومن المقرر أن تبحث اللجنة في اجتماعها ملفات التعاون في مجالات الدفاع المشترك وصناعة الدفاع، إضافة إلى تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب. تواصل المملكة ترسيخ صدارتها لدول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بعد ارتفاع إجمالي عددها إلى 21 مدينة. يذكر أن برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة يعد أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية إقليميا والرابع عالميا.
5: في إنجاز نوعي يؤكد ريادة المملكة في بناء مدن مستدامة تجعل صحة الإنسان وجودة حياته محورا للتنمية. ارتفع عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في المملكة إلى 21 مدينة، متصدرة بذلك إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التقدم المتسارع ثمرة لجهود وزارة الصحة في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة صحية مستدامة، إضافة إلى التكامل الواسع بين مختلف الجهات الحكومية الذي أسهم في توحيد الجهود وتحويل معايير المدن الصحية إلى ممارسات مؤسسية وتنموية. إذ استوفت المدن المعتمدة 80 معيارا دوليا موزعة على 9 محاور رئيسية، منها تمكين المجتمع من أصل الصحة والتنمية والتعاون والشراكة بين القطاعات ومراكز المعلومات المجتمعية، بالإضافة إلى تنمية المهارات وبناء القدرات والخدمات الصحية. ويجسد وصول عدد المدن الصحية المعتمدة في المملكة إلى 21 مدينة أحدثها أبها ومحايا العسير وطريب ومدينة الملك خالد الجامعية تقدما نوعيا في بناء بيئات حضرية أكثر دعما للوقاية والصحة الجسدية والنفسية من خلال تمكين المجتمع وتعزيز الشراكات بين القطاعات وتطوير الخدمات الصحية ورفع الجاهزية للطوارئ وتحسين البيئة الحضرية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجا دوليا متقدما في هذا المجال.
4: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 6000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد بمختلف مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، وتضمنت الجولات متابعة أعمال الجوامع والمساجد ورصد الملاحظات والاحتياجات الميدانية وسرعة معالجتها، إلى جانب التأكد من انتظام أعمال منسوب المساجد وأدائهم للمهام المناطة بهم. تتكامل جهود الخدمات الحكومية والخدمية في المدينة المنورة لتقديم منظومة شاملة من الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي منذ وصولهم إلى المدينة حتى مغادرتهم، وسط عناية متواصلة تهدف إلى تيسير رحلتهم الإيمانية وتعزيز سلامتهم وراحتهم وإثراء تجربتهم في طيبة الطيبة.
6: تحظى خدمات زوار المسجد النبوي باهتمام بالغ من خلال تهيئة المسجد وساحاته ومرافقه وتنظيم حركة دخول المصلين وخروجهم والعناية بأعمال النظافة والتعقيم وتوفير مياه زمزم وتهيئة دورات المياه ومواقع الوضوء، إلى جانب تشغيل منظومة التبريد التي توفر أجواء معتدلة ومريحة داخل المسجد على مدار اليوم. وفي محيط المسجد النبوي تتواصل أعمال تحسين المشهد الحضري وتهيئة مسارات المشاة وزيادة المساحات الخضراء ومناطق الظل وتحسين الإنارة والمرافق العامة، إلى جانب تهيئة المسارات لخدمة ذوي الإعاقة والمكفوفين، بما يرفع جودة البيئة الحضرية ويمنح الزائر تجربة أكثر راحة وسهولة. وتكتمل منظومة الخدمات بجهود القطاعات الأمنية والمرورية والبلدية والتجارية التي تعمل على تنظيم الحركة والمحافظة على السلامة العامة ومراقبة المنشآت الغذائية ومرافق الضيافة وضمان جودة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم والأسواق والمواقع التي يقصدها الزوار. وتبرز في المدينة المنورة كذلك الخدمات المقدمة في المواقع التاريخية والدينية، ومنها مسجد قباء وجبل أحد وموقع شهداء أحد ومساجد المنطقة، من خلال تهيئة المواقع وتوفير اللوحات التعريفية والإرشادية وتنظيم حركة الزائرين وإتاحة خدمات النقل والمرافق العامة، بما يعزز معرفتهم بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة المنورة.
4: استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي طال اليوم تجمعا للفلسطينيين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى أكثر من 73,450 شهيد وأكثر من 174,000 مصاب، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها. وثق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وأضاف المكتب أن نحو 1040 فلسطينيا أصيبوا في هجمات للمستوطنين منذ مطلع العام الجاري. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عواقب وخيمة على السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة وتهديد وجودي لحل الدولتين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. وأضافت أن القوات الروسية واصلت طوال الليل شن ضربات منسقة ضد منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية. وفي نيبال ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال الأربعاء الماضي إلى 750 شخصا، وأفادت السلطات في البلاد أن الحصيلة لا تزال غير نهائية، مشيرة إلى أن حصيلة المفقودين شهدت ارتفاعا شديدا وصل إلى 3000 شخص. ختما لهذه النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة وباكستان تؤكدان على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. ارتفاع المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة في المملكة إلى 21. الجهات الحكومية والخدمية في المدينة المنورة تواصل تقديم منظومة من الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية محرريها محمد المالكي ومحمد جدوع، وفي تنفيذها ناصر الكريديس، وعلى قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
7: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
10: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور،
11: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
12: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملاً ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
7: هذا البرنامج برعاية
8: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
9: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
9: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
9: اقرأوا القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن. في مطلع هذه الحلقة هنقول لكم تحية الزملاء في الإشراف العام في حان سبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ والإخراج ناصر الكريديس، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
10: تحية لكم أيها الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعد به ونافذة معكم من خلال كتاب الله عز وجل، ومن خلال استماعنا لتلاواتكم المباركة والتي نعرضها على ضيوف هذا البرنامج المقرئين. فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-405-2999. ما زلنا في سورة الشعراء، واليوم منهجنا من الآية رقم 203 إلى الآية رقم 213، إذن من قول الله عز وجل: فيقول هل نحن منظرون، من هذه الآية 203 إلى الآية رقم 213. فأهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
11: الله يحييك ويحييك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
10: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أنتم مستمعينا الكرام. من يتابعنا متفرغا من الأفضل أن يكون يعني يتابع سماعا ونظرا من خلال فتح المصاحف على آيات الحلقة، وكما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة، فنستمع الآن إلى الآيات مع الشيخ صابر.
11: أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن كما استمعنا قبل قليل إلى آيات هذه الحلقة مع الشيخ صابر، الله يجزاه خير، جزاكم الله خير شيخ،
4: الله يتقبل منا ومنك.
3: ما شاء الله، نعيد التلاوة شيخ،
4: الله يحفظك.
3: مستمتع
4: معك؟ لا يعني نستمتع مع المستمعين أكثر، ما شاء الله منهم أصوات جميلة.
3: طيب، أو نختمها معك.
4: الله يحفظك.
3: جزاك الله خير شيخ صابر. طيب، على بركة الله، قبل نأخذ الأول المتصلين في مجموعة من التنبيهات دونتها شيخ صابر.
4: أحسن الله إليك. نعم، في هذه الآيات المباركات من الثالثة بعد 200 إلى 213 من سورة الشعراء، فيقولوا هل نحن منظرون، فيقولوا يخطئ البعض، فيقولون هل نحن منظرون، لا فيقولوا هل نحن منظرون. أفرأيت إن متعناهم، نلاحظ أن النون ليس عليها حركة، وهي خلاف ما تعلمناه في المدارس أن كل حرف لا بد أن يكون له حركة، إما فتحة أو ضمة أو سكون أو كسرة أو شدة أو تنوين إن كان في آخر الكلمة. أما حرف ليس عليه حركة مطلقا، هذا في الواقع لا يوجد إلا في المصاحف من اصطلاحات الضبط التي أكرمنا الله بها على أيدي العلماء لكي يساعدوننا في التجويد. إذن فالحرف المعرى من الحركة يسمونه هكذا، اصطلحوا عليه حرف معرى من الحركة، وهو غالبا حرف ساكن ويدل على سكون، يدل على إدغامه أو إخفائه مع الحرف الذي بعده. لو ظهر في النطق يضع عليه علامة السكون، إن لم يكن ظاهرا فهو مخفى أو مدغم أو منقلب، لكن المنقلب يضع له علامة أخرى ستأتينا إن شاء الله في الآية الأخيرة. فنقول إن متعناهم، لا نقول إن متعناهم، وثقيل على اللسان، ولذلك كان الإدغام والإخفاء والأحكام التجويدية هذه موجودة في كلام العرب تخفيفا على النطق باللسان. إذن أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم، كلمة جاءهم فيها تنبيهان، الأول في الجيم، الجيم وليس حرف رخوا، لا نقول جاءهم لأجل، لا، ثم جاء جاء أج وليست أج، يعني الحرف ينحبس إذا سكناه، نقول أج ولا نستطيع أن نكمله، لن نستطيع أن نمد الصوت به، لكن لو أج مددنا الصوت به فهو ليست الجيم التي اعتدناها. ثم جاءهم، التنبيه الأول في حرف الجيم في شدته وليس في رخاوة، ثم المد الواجب المتصل في وسط الكلمة بمقدار 4 حركات. ثم جاءهم ما كانوا، ما أغنى، ما أغنى، المد الجائز المنفصل، الأول كان واجب متصل في جاءهم، هنا جائز منفصل في المد في كلمة، والهمز سبب مد في كلمة أغنى. إذن أيضا 4 حركات، لكن كلمة أغنى، أغنى عنهم، الهمزة مرققة والغين مفخمة، لا نقول ما أغنى أغنى، لا، ما أغنى أغنى، نرقق الهمزة ثم ننتقل إلى الغين مفخمة أيضا لينة في النطق. وما ينبغي لهم، في الآية 211، وما ينبغي لهم، حرف الميم فوق النون، وهذا يدل على أن النون انتقل مخرجها إلى مخرج الميم، لا تنطق نون أبدا، لا نقول وما ينبغي، لا نقول هكذا أبدا، من نقول وما ينبغي، إذن النون الساكنة تنقلب إلى ميم إذا جاء بعدها حرف الباء، ويسمى هذا الحكم حكم القلب أو أحيانا يسمونه الإقلاب. النون الساكنة تنقلب إلى ميم ساكنة أيضا إذا جاء بعدها حرف الباء. هذه أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركات، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم.
3: اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخ صابر. إذن بعد هذه التنبيهات حول المنهج الذي نتلوه في هذه الحلقة، نبدأ على بركة الله نستقبل أول اتصالات الإخوة والأخوات. معنا عبد الرحمن.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا إن شاء الله الصوت بس زين.
3: لا الصوت تمام. من وين عبد الرحمن؟
5: من الخفجي.
3: من الخفجي، حياك الله تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
4: ما شاء الله يا عبد الرحمن، تبارك الرحمن. عبد الرحمن
5: لبيه.
4: الله يطول عمرك. أنت خاتم القرآن يا عبد الرحمن؟
5: والله خاتم تلاوة، لكن يلت أني أحفظ ختم.
4: يعني ختم تلاوة يعني تقرأ ونظر كثيرا، ولا ختمت على يد مشايخ هذا الشيخ تلاوة؟
5: لا والله ما دائما أختم والله بيني وبين نفسي، فبرمضان أختم ثلاث مرات.
4: لا
5: والله
4: ترى تجويدك ممتاز وصوتك حلو وأدائك ممتاز، يعني لو تشرح في الحفظ والله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا عبد الرحمن.
5: والله خلاص أخلص الحين، ببدأ بدخل بالسادس بإذن الله تعالى.
4: ما شاء الله التوفيق. الله يسر أمورك
3: وفق الله يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معنا عبد الله من الرياض.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد الله تفضل.
6: الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون

0: السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: الله يسعدك يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، قراءه جميله واداء جميل ما شاء الله، وتجويدك رائع ما شاء الله. وين وصلت في الحفظ يا عبد الله؟ اي سوره؟
0: انا خاتم الحمد لله.
1: تبارك الرحمن، الله يفتح عليك يا ولدي ويجعلك من اهل القران.
2: في مدارس تحفيظ الصباح عبد الرحمن عبد الله؟

0: الله يرفع قدرك يا معاذ ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله
0: قراءة جميلة وأداء جميل وصوت رائع ما شاء الله
1: ما شاء الله الله يعطيك العافية يا معاذ بارك الله فيك شكرا لك إلى القصيم معنا منى تفضلي منى أهلا وسهلا تفضلي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول هل نحن منظورون
0: مرة
2: ثانية أفبعذابنا يستعجلون
0: منى سمحتي
2: أفرأيت
0: يا منى اسمعني
2: إن متعناهم سنين ثم جاء
0: اسمعني يا منى ولا ما تسمعين
2: فأغنى عنهم ما كانوا يمتعون
0: يا منى
2: وما أهلكنا من قرية إلا لها
1: منى
2: منذرون
0: يا منى يا منى لأن فيها في تنبيهات مهمة ونحن نحن الجلد
2: وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون
0: طيب أكمل يا منى بقي آية أكملي فلا تدعو مع الله إلها آخر خلصت منى
1: طيب منى معنا
0: تسمعنا منى
2: أيوة
0: أنت أثناء قراءتك بنيتي كنا ننبهك لكن يبدو ما سمعتينا اقرأ الآية الأولى مرة ثانية فيقول هل نحن
2: أقرأ مرة ثانية
0: بس اقرأ الآية الأولى فقط ونقف معها شوي فيقول
2: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول هل نحن منظرون
0: ما طيب فيقول هل نحن فيقول جمع لكن لو قلنا فيقول هل نحن كأنه واحد فقط الذي يقول تغير المعنى تماما فيقول هل نحن فيقول مرة ثانية الله
2: فيقول هل نحن منظرون
0: أحسنت أكمل أفهم عذابنا لأن كان فيه بعض الحركات يا منى اللحن الجلي فكن ودنا ننبهك عليه
1: طيب منى أنت تقرأين من السبيكر
2: من المصحف
1: طيب أثناء القراءة استمع إلى تنبيه الشيخ
0: أي أعيد مرة ثانية بهدوء نعم. قراءتك سريعة ما شاء الله وقراءتي فيها ثقة ممتازة لكن خلينا ننبه بعض التنبيهات لأنك جدا مهمة يا منى تفضلي
1: أكملي أفى بعذابنا يستعجلون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
0: الله يسعدك ممتاز الله يحفظك يا منى ويبارك فيك وتقبل منك
1: جزاك الله خير يا منى
0: الإعادة ممتازة ممتازة ما شاء الله نعم.
1: شكرا لمنى من القصيم من معنا طيب نتوقف مستمعينا مع فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله
3: اقرأوا القرآن

0: اقرأ القرآن.
1: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية. افتح تطبيق مصرف الراجحي ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية. ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف ثم اختر حساب كفالة الأيتام. أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
0: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: أهلا بكم أيها الكرام من جديد، معنا في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن، حيث نرتل فيها الآيات من سورة الشعراء من الآية رقم 203 إلى الآية رقم 213. فأهلا بكم على الرقم 011-405-2999. معنا المتصل التالي، من معنا؟
4: رحمة من جدة.
3: رحمة
4: من جدة،
3: إيه؟ حياك الله يا رحمة، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقولوا هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت

0: هم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: الله يرضى عليك يا رحمة ويبارك فيك ويكتب أجرك منيت على هذه التلاوة، تلاوة جيدة ما شاء الله،
2: ما شاء الله
1: مجودة ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يعطيك العافية يا رحمة، شكرا لك. معنا الآن أحمد، تفضل أحمد، حياك الله، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سعد الله مساكم كل خير.
2: مساك. من وين أحمد؟
3: من الطائف.
2: يا مرحبا فيك، تفضل.
3: الله يعافيك.

أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.

0: آخر
1: أعد مرة ثانية يا
0: فتكون.
1: أحمد.
0: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: ما شاء الله يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله. أولا تلاوتك الجميلة ومشاركتك رائعة.
0: الله يجزاك خير.
1: أنت تعرف تجويد يا أحمد؟
0: والله مو مرة،
1: لكن أداءك ما شاء الله ممتاز. يمكن مثلا بعض التنبيهات، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. اقرأها مرة ثانية هذه الآية اللي في آخر الوجه الأول. ثم جاء
0: آخر الوجه الأول،
1: أي ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.
0: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. فقط حبيت أسمع الغنة في الميم المشددة مرة أخرى، قرأتها ثم جاءهم بدون غنة، لكن ما شاء الله قرأتها كلها ممتازة يا أحمد. بارك الله
0: فيك،
1: خيرك
2: خير. الله يوفقك يا أحمد، شكرا لك، الله يعطيك العافية. من الرياض عبد الرحمن، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يا شيخ.
1: الله يحييك عبد الرحمن.
3: أقرأ يا شيخ.
1: استعن بالله، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: ما شاء الله يا عبد الرحمن، الله يبارك فيك ويكتب أجرك. فقنا وإياك تلاوة موفقة، ما شاء الله تبارك الله.
2: جزاك الله خير يا عبد الرحمن. من الدمام الآن نواف، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين.
1: إلى فقط الآية 213. ما شاء الله نواف، الله يرضى عليك نواف. نواف قراءتك ممتازة وجميلة، لكن لو سمعت يا نواف أحد يقرأ إنهم عن السمع لمعزولون، هكذا قرأ النون، واحد ثاني قرأ إنهم عن السمع لمعزولون، واحد قرأ لمعزولون، والثاني قرأ لمعزولون، أيهما أصح؟
4: معزولون.
1: يبقى قلقلة يعني، تقصد يعني حرف النون يكون ظاهر كده بالقلقلة؟
4: يمكن، صحيح.
1: طيب احنا عندنا الحروف اللي نسوي فيها القلقلة هذه خمس أحرف فقط، القاف والطاء والباء والجيم والدال، والحق، مجيد، مريج، لكن النون ليس فيها قلقلة، نقول لمعزولون. ولذلك ممكن ما تسمع إمام يقول الحمد لله رب العالمين، صح؟
4: صحيح.
1: يقرؤون كذا ولا ما يقرؤون كذا؟
4: لا ما يقرؤون كذا.
1: أحسنت، إذن فنون ليس فيها قلقلة. الله يسعدك يا نواف، قراءتك جميلة، مشاركتك رائعة، الله يسعدك.
4: شكرا لك.
2: الله يحييك يا نواف، شكرا لك، الله يبارك فيك. من المدينة معنا إياف.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: ياسين.
1: مرة ثانية يا، وما تنزلت به، غير وما تنزلت به، لا، وما تنزلت به، يا بنقل قلت لا. يلا،
0: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لها وما ينبغي لهم وما يستطيعون
1: يستطيعون
0: يستطيعون إن

0: ما شاء الله يا أياف، ما شاء الله تبارك الله. كم عمرك يا ولدي؟
1: 13 سنة.
0: ما شاء الله، كم تحفظ؟
1: 15 جزء.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، ما شاء الله، قراءتك جميلة وأدائك جميل ومشاركتك أسعدتنا يا أياف، بارك الله فيك يا ولدي.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك يا إياف، وإن شاء الله عقبال ما تتم حفظ القرآن كامل
0: بإذن الله بإذن الله.
2: حسنت، من معنا؟ المتصل التالي. طيب حتى يجهز الاتصال. طيب يمكن أخذنا مجموعة شيخ صابر
0: ما شاء الله تبارك الله
2: من الأخوة والأخوات، يعني يمكن أبرز ما كنت تحتاج أن تنبه إليه في
0: تجارة الأخوة. والله ما شاء الله تبارك الله، يعني إحنا قرأ يعني قراءات جميلة، يعني بعضهم مثلا عبد الله من الرياض ثاني متصل صغير لكن أعجبني، قال ما أغنى عنهم تنبيه، يعني أتى به على أتم وجه، لكن ما في تنبيهات حقيقة، يمكن بعض الحروف التي تحتاج إلى تفخيم أو ترقيق، يعني من أفرأيت نحتاج أيضا ننبه عليها كما نبهنا على ما أغنى، نقول أفرأيت، ترقيق الهمزة والفاء ثم تفخيم الراء ثم ترقيق الهمزة مرة ثانية، هذه تحتاج إلى عناية أيضا ما شاء الله، لكن قراءتهم كلها كانت جميلة ورائعة ما شاء الله.
2: جميل، جزاكم الله خير. معنا الآن عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
3: الله حيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرحون

ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.

0: ذكرى
1: مرة مرة ثانية يا عبد الرحمن. لا إله إلا الله. وما أهلكنا من قرية
0: إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين

0: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: تبارك الرحمن يا شيخ عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. عبد الرحمن، سبق شاركت معنا في مسابقات يا عبد الرحمن؟
0: لا والله بإذن الله أشارك إن شاء الله.
1: يا شاء الله تبارك الله، يسعدنا هذا الصوت الجميل وهذا الأداء الرائع. ما شاء الله
2: ما شاء الله،
1: الله يجعلك من أهل القرآن يا ولدي، مبارك فيك ووالديك ما شاء الله.
2: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، بارك الله فيك. نختم بمحمد، حياك الله يا محمد.
3: الله يحييك، حياكم الله يا شيخ.
2: أهلا وسهلا، بس الصوت ضعيف بعيد مرة.
3: حبيب الله يحفظك، إن شاء الله تحاول يرفع الصوت.
2: أنت مشغل السبيكر يا محمد؟
3: لا الله يحفظك.
2: إي طيب الحين زان الصوت، تفضل.
3: سم
1: استعمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقولوا هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرحوا

يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت

0: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: ما شاء الله يا محمد، ما شاء الله تبارك الله. يا ما نقدر نقول لك إلا زي ما قلنا لأخوك عبد الرحمن اللي سبقك في الاتصال، ما شاء الله تبارك الله، قراءة الله جميلة وأداء جميل ما شاء الله. شاركت معنا قبل كده محمد في مسابقات؟
2: مسابقات لا يا شيخ ما شارك.
1: الله يفتح عليك وينفع بك ويرفع
2: قدرك.
1: الله يسمعنا. اللهم
2: آمين. جزاكم الله خير.
3: الله يجزاك خير يا محمد، وأعطيتنا ختام طيب للحلقة
1: ما شاء الله.
3: شكرا.
2: الله يحفظك.
3: سلام. في أمان الله. توقف الآن مستمعينا الكرام مع فاصل ونعود بعده إن شاء الله.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
6: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بثلاثمائة ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
3: أهلا بكم أيها الكرام، متابعة لهذا المشروع، مشروع علمني الذي أطلقته جمعية اليقظة، ويعني مسيرته في تجهيز الأيتام بالحقائب والمستلزمات الدراسية ومساندتهم حتى يبدأوا عامهم الدراسي بفرح وثقة مثل بقية زملائهم. في حلقات سابقة تابعنا معكم ما تحقق في المشروع بفضل الله ثم عطاء الإخوة والأخوات من مستمعي هذا البرنامج المبارك. اليوم نعود أيضا نتعرف على آخر مستجدات هذا المشروع، وللحديث عنه نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة. أستاذ باسل السلام عليكم، أهلا بك.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
3: أهلا ومرحبا بك. يمكن في الحلقات السابقة وصلنا إلى بلغتمونا أنكم وصلتم إلى تجهيز 1000 حقيبة، اليوم يعني ما هو العدد الذي وصلتم إليه، ويعني هل من جديد بشأن هذا المشروع؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحمد لله نحمل اليوم بشرى جديدة لمستمعي ومستمعات هذا البرنامج المبارك، فقد وصل مشروع علمني بفضل الله ثم بعطاء أهل الخير إلى تجهيز 1300 يتيم ويتيمة بالحقائب والمستلزمات المدرسية، ولم يتبقى على اكتمال المشروع سوى 700 يتيم ويتيمة. نعم 700 حقيبة فقط، ونصل إن شاء الله إلى هدفنا كامل، وندخل الفرحة على قلوب 1000 يتيم ويتيمة. وما تحقق اليوم لم يكن ليتحقق بعد توفيق الله لولا مبادراتكم وصدقاتكم، فكل حقيبة وصلت إلى يتيم كانت رسالة له بأن هناك من تذكره ووقف إلى جانبه وأعانه على مواصلة تعليمه بعد فقده لوالده. واليوم الفرصة أمامنا لنكمل ما بدأناه ونغلق هذا المشروع المبارك ب2000 ريال تجهز 5 أيتام بحقائبهم ومستلزماتهم المدرسية وتمنحهم بداية تليق بهم، ونحتاج إلى 140 متبرع ومتبرعة فقط، يساهم كل واحد منهم في تجهيز 5 أيتام لنكمل الحقائب 700 المتبقية ونعلن اكتمال المشروع. فمن يبادر اليوم ويسعد 5 أيتام، ومن يكون سببا بعد توفيق الله في وصول هذا المشروع إلى هدفه. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لا تستصغر هذه المساهمة، فأنت لا تقدم حقيبة فحسب، بل تدخل الفرحة إلى قلب اليتيم، وتعينه على تعليمه، وتمنحه شعورا بأنه ليس لوحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، فبادروا بما تستطيعون ومن أراد تجهيز 5 أيتام فليساهم ب1000 ريال، ومن لم يستطع فليشارك بما تيسر، فكل مساهمة تقربنا من إسعاد الأيتام 700 المتبقين. ونسأل الله أن يجعل صدقاتكم بركة في أرزاقكم، وصلاحا لأبنائكم وبناتكم، وحفظا لأهلكم، وأجرا باقيا تجدوه عند الله بإذنه.
3: اللهم أمين. صلى الله عز وجل بارك في هذا المشروع، ونستبشر إن شاء الله بإكماله. كيف يستطيع أستاذ باسل من يستمع لنا الآن الوصول إلى الجمعية، المساهمة وكفالة ودعم من خلال هذا البرنامج، برنامج علمني؟
7: طريقة المشاركة والتبرع سهلة بإذن الله ومتاحة للجميع من خلال تطبيق مصرف الراجحي. عند فتح التطبيق نضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم نكتب في خانة البحث بالاسم كامل جمعية اليقظة، ثم نختار اسم الجمعية، تظهر لنا جمعية اليقظة، ثم نختار الحساب المخصص وهو كفالة الأيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع 300 ريال أو 100 ريال أو بما تجود به نفسك، ثم نضغط على تأكيد عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم بإذن الله. أو من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية. وكذلك لمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه التواصل معنا على رقم الواتساب، على الرقم التالي 0-5-5-5-8-3-8-5-2-9. أعيد الرقم للتأكيد.
3: نعم.
7: 0-3-5-8-3-8-5-2-9.
3: شكرا لك الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة، بارك الله في عملكم وهذا المشروع،
7: إن شاء الله
3: يعني نستبشر بإكماله
7: وإن شاء الله
3: بفرحة هؤلاء الأيتام. شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لكم.
3: شكرا لكم أنتم مستمعين
4: الكرام،
3: اقرأنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن. سعدنا حقيقة بسماع أصوات الإخوة والأخوات في ترتيل كتاب الله عز وجل على مسمع ضيف البرنامج الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم، فجزاكم الله خير شيخ صابر.
1: وجزاك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات على هذه المشاركات الجميلة والمتابعة الطيبة وفريق العمل في هذه الإذاعة الموفقة،
3: جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز، وأن يجعلنا جميعا من أهل كتابه، وأن يرزقنا من بركة هذا الكتاب ورحمته ونوره وهداه. شكرا لطيب تواصلكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحية الزملاء في إيصال هذه الحلقة إليكم من الإشراف العام فيحان السبيعي، ومن استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي دارة المحتوى عبد الله الزهراني. كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج ناصر الكريديس. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة، وأنتم على خير، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: اقرأ،
3: اقرأ، اقرأ القرآن.
0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام. المدينة المنورة 96.8،
4: 96.8،
0: العلا 90.5،
4: 90.5،
0: الحناكية 91.9،
4: 91.9،
0: بدر حنين 89.5،
4: 89.5،
0: على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
0: من برامجنا،
4: من برامجنا
0: في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
1: الوجيز في التفسير،
0: الوجيز في التفسير،
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
1: نور على الدرب،
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.

0: مما يبرز تركيزها على القضايا الكبرى: البعث، الحساب، والنبوة. افتتحت السورة بمجموعة من الظواهر الكونية المذهلة تصف كيف تتغير معالم الكون عند قيام الساعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى غير ذلك من الصور التي تعبر عن نهاية هذا العالم وبداية يوم الحساب. وكل هذه المشاهد تهدف إلى زلزلة القلوب وتنبيه الغافلين وجعل السامع يتأهب لما بعد الموت. ثم تنتقل السورة لتؤكد أن ما يتلى على الناس هو وحي من عند الله تعالى، وأن جبريل عليه السلام هو من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول ليس بمجنون كما زعم أعداؤه. ثم تختم السورة بالتأكيد على أن هذا الكون هو ذكر للعالمين، وأن الهداية لا تكون إلا لمن شاء الله له أن يهتدي، في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

يخبر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام كان قائماً بشكر نعم الله عليه، وأنه قام بجميع ما أمره الله به، وقد اختاره الله واصطفاه وهداه إلى عبادته وحده لا شريك له، وجمع له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وهو في الآخرة ممن صلح شأنه وحسنت منزلته.

إن من كمال إبراهيم عليه السلام وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن الله تعالى أوحى إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

الناس فيه للعبادة، وشرع الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده، وقد شرع الله

0: جمعة لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت، لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات التي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، ثم إن النصارى بعده في زمن قسطنطين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن،

يقول الله تعالى آمراً رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بما أنزله عليه من الكتاب والسنة، وأن يذكرهم بما فيه من الزواجر والوقائع، ليحذروا بأس الله عز وجل، وأن من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن وبالرفق واللين وحسن خطاب. وقد علم الله الشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإن

هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، وفيها يأمر الله تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق. وقد روى الترمذي أنه لما كان فتح مكة أنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وسورة النحل مكية، إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة. واصبر وما

في هذه الآية تأكيد للأمر بالصبر، وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال: ولا تحزن على من خالفك، فإن الله قدر ذلك، ولا تك في ضيق وغم من مكر من يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك عليهم.

0: الله عز وجل بتأييده ونصره ومعونته مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا يدل على معية الله الخاصة، وأما معيته العامة فهي بالسمع والبصر والعلم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي الرحمن والواقعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الذاريات والطور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الذاريات والطور.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: يا رب العالمين، اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا وترحم ضعفنا وفقرنا، ارحمنا رحمة.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
2: الحمد لله رب العالمين، رفع شأن العلم والعلماء، ورغب في طلب العلم والتنزه في رياضه الغناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موقن بأنه خالق الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الرسل والأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النبلاء ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم النقاء. أما بعد، فخير ما يوصي المسلم أخاه المسلم، وخير ما يتحلى به في سره وعلانيته، تقوى الله، فهي ملاك الأمر وجماع الخير ومصدر التوفيق، وهي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وما جاورت تقوى الله قلب عبد إلا أدرك ما تمناه. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الحكمة العظيمة، لدعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها لهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا سبيل إلى هذه العبادة وأدائها على الوجه المطلوب إلا بالله، ثم بالعلم والتفقه في الدين. ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن العلم هو الأساس للعمل، وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنياً على أصل من الشرع المبين وعلى هدى مستقيم. يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر سبحانه بالعلم أولاً بقوله فاعلم، ثم ذكر العمل بعده بقوله واستغفر لذنبك. فإن الاستغفار نوع من العمل الذي يصفه العلم ويأمر به، كما تدل الآية على شرف العلم وأهميته. فبالعلم يعرف الله عز وجل، ويقوى الإيمان بما نزله الله من الكتاب والحكمة، وتحصل خشية الله تعالى، وهو أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيتعلم المسلم ما لا بد منه من أحكام الدين، كالعقيدة والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، لكي يعبد الله على الوجه الصحيح. كما يجب على المسلم تعلم أحكام كل ما له به اختصاص، فالتاجر يجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة، والطبيب والمهندس، وهكذا سائر التخصصات. كل يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بمهنته، حتى لا يقع في الحرام وهو لا يدري، فيسير بذلك على الصراط، ويهدي أمته وبني وطنه إلى هذا الدين الحنيف، أمة الإسلام. لقد أولى الإسلام العلماء الربانيين مكانة رفيعة لا تنكر، وفضلاً كبيراً لا يكاد يحصر، فهم الثقات، عظم الله شأنهم وأعلى قدرهم وأثنى عليهم وأفاض عليهم من معين فضله. فقد أشهدهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات على أعظم مشهود به، وهو توحيده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، اشترأبت أعناق الخلق لعلمهم وفضلهم، وهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه. بهم تمحق الضلالة من الأفكار، وتنقشع غيوم الشك من القلوب والنفوس، فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان وقوام الأمة، يردون عن العلم والدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل من غلا في فهم آية أو حديث وأتى بشائبة تبعد عن الفهم الصحيح نفوها حتى يكون الدين صافيا من كل شائبة. ومن هنا كان العلماء من نعم الله تعالى على أهل الأرض، لذا وجب علينا أن نحترمهم ونعبر عن تقديرنا لجهودهم في نشر العلم والمعرفة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد. ويكفي العلم وأهله فضلا قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. كل هذا الفضل للعلماء العاملين الناصحين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم احفظ علماءنا وانفع بهم البلاد والعباد. هذا ويعتبر دعم المملكة العربية السعودية حرسها الله للعلم والعلماء جزءاً أساسياً من استراتيجيتها التنموية، مما يسهم في بناء مجتمع معرفي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذا الاهتمام يعكس رؤية المملكة في بناء مستقبل مشرق يعتمد على العلم والمعرفة، ويعزز دور العلماء في تحقيق التنمية والازدهار. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحكيم العليم، أنعم على عبده بقبس من علمه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا إلى إدراك هذا القبس بالتربية والتعليم، وأشهد أن رسولنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. عباد الله، وفي مستهل عام دراسي جديد تتجدد الآمال وتستأنف مسيرة العلم والتعليم، ويبرز أثر العلم في رقي الأمم وتقدم المجتمعات. فبالعلم تستنار العقول وتبنى الحضارات وينشر الوعي وتكتسب العلوم والمعارف النافعة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والصلاح. وإن من أعظم المسؤوليات في هذه المسيرة رسالة المعلمين والمعلمات الذين يحملون أمانة التعليم والتربية، ويسهمون في بناء شخصية ناشئة علمياً وفكرياً وسلوكياً. فعليهم أن يؤدوا رسالتهم بإخلاص وأمانة، وأن يستشعروا عظم أثرهم في نفوس طلابهم وطالباتهم، وأن يجمعوا بين التعليم والتربية وبين نقل المعرفة وغرس القيم. كما أن للأسرة دوراً أصيلاً في نجاح المسيرة التعليمية، فهي البيئة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء والبنات التوجيه والتربية، وعليهم أن تهيئهم لبداية العام الدراسي وتغرس فيهم الجد والاجتهاد واحترام العلم والمعلم، وأن يكون التعليم مقروناً بالتربية والمعرفة مزدانة بالآداب، وأن يكون التعليم مقروناً بالتربية والمعرفة مزدانة بالأدب، فالعلم إذا خلا من الخلق كان حجة على صاحبه، وإذا اتصل بحسن السلوك صار نوراً وثمرةً نافعة. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على أن يكون العلم مقروناً بالأخلاق، ومن ذلك ما قالت أم سفيان الثوري لابنها: خذ هذه الدراهم وتعلم 10 أحاديث، فإن رأيت أن العلم يحسن أخلاقك وتصرفاتك وكلامك مع الناس فاستمر فيه وسأساعدك على طلبه، أما إذا لم يؤثر في سلوكك فدعه، فإني أخشى أن يكون حجة عليك يوم القيامة. فيا أيها الآباء والأمهات، أبناؤكم أمانة، فاغرسوا فيهم صدق الكلمة وحسن الخلق ومحبة الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويا معشر المعلمين والمعلمات، كونوا قدوة قبل أن تكونوا معلمين، فإن الكلمة الصادقة والعدل والرفق تترك في القلوب أثرًا لا يزول. ويا طلاب العلم، افتتحوا عامكم بعزيمة وأدب وهمة، وليست التربية أوامر تلقى بل قدوة ترى كل يوم، صدق في البيت ورحمة في التعامل ومحافظة على الصلاة واعتذار عند الخطأ، فالأخلاق حياة تعاش قبل أن تكون درسا يقال. فاتقوا الله عباد الله، وجددوا العهد مع العلم والعمل، واجعلوا الأخلاق تاج التربية، ومراقبة الله ميزان السلوك. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لوالديهم وذخرا لأمتهم. اللهم أعن الآباء والأمهات على أداء الأمانة، وبارك في صبرهم وتربيتهم. اللهم بارك في معلمينا ومعلماتنا، وسدد أقوالهم، وبارك في جهودهم، واجزهم خير الجزاء. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تعطي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين وتتوجهم بتاج النصر والظفر وتحقيق خير الآمال، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قوِّ عزائمهم وسدِّد سهامهم واكبِت أعداءهم وانصرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: بينات
1: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
3: أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك، والحياء منك، والطمأنينة بذكرك يا خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا واقبلنا، وتب علينا واهدنا واهد بنا، واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا. وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا مجيب السائلين، يا خير المسؤولين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة. اللهم فك وثاقنا من المعصية يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، موقنين بها. اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجة إلا إليك.
بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، ورجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل والمغفرة. نعوذ بك من كل سيئات أنفسنا، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا من بيده إصلاح القلوب، أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ولاة أمورنا، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم.

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأعراف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1:00 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: ماذا يجب على المرأة التي استمر معها خروج الدم أكثر من الفترة التي تأتيها دائما، وماذا عليها إذا خرج منها الدم بعد الحيض بأسبوع؟ بارك الله فيكم.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كانت هذه الإفرازات متصلة بالحيض فإن حكمها حكم الحيض، فلا تصلي فيها ولا تصوم. أما إن كانت منفصلة عن الحيض، بينها وبين الحيض فترة نقاء، فإنها ليست من الحيض، فلا تدع الصلاة من أجلها، بل تستنجي وتتوضأ وتصلي كل وقت. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع يقول: هل يجوز للمعلم أن يقوم بكتابة ملخصات تختصر كتاب المقرر ويحذف منه بعض الدروس ويقوم ببيع هذه الملخصات على الطلاب؟ بارك الله فيكم.
2: الدراسة لا تكون من مذكرات وملخصات، إنما تكون من المقررات، من الكتب المقررة، والمدرس يشرحها ولا يضع ملخصا، وإنما يشرح الكتب المقررة. ولا تكون هذه الملخصات متاجرة بين الطلاب والمدرسين أو الطالبات والمدرسات، هذه خيانة من المدرس والمدرسة. الواجب أن كل منهما يشرح الكتاب المقرر ويبينه للطلاب والطالبات. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: نذرت على نفسي ألا أقوم بفعل معصية، ثم بدأت تراودني نفسي أن أقوم بها، فهل علي إثم في ذلك؟
2: يجب عليك الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا فعلت ما نذرت على تركه، هذا حكمه حكم اليمين، يلزمك الوفاء به. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: كثير من الأديان الأخرى يكون لهم أناشيد تتعلق بدينهم، وحتى بعض الجماعات الإسلامية يكون لهم مثل هذه الأناشيد، فهل لدى أهل السنة بعض الأناشيد الدينية التي يرددونها كثيرا؟ بارك الله فيكم.
2: ليس هناك أناشيد دينية، هذه عند الصوفية. الأناشيد الدينية عند الصوفية وهي مبتدعة، وأما غير الصوفية فليس عندهم أناشيد، إنما عندهم ذكر لله وتلاوة للقرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا الذي تحلى به أهل السنة والجماعة، لا يتحلون بالأناشيد، إنما يتحلى بها الصوفية المبتدعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها الدورة وهي في الحج؟
2: إذا أحرمت المرأة بالحج وصابها الحيض فإنها تفعل ما يفعل الحاج، غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. وأما العمرة فلا تؤدي شيئا منها، لأن أول أركان العمرة هو الطواف، فتنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل ثم تطوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة: افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: ماذا يجب علينا أن نفعل ببقايا الطعام حيث إنه يبقى الكثير على مائدتنا لأننا عائلة كبيرة؟ بارك الله فيكم.
2: يوضع في مكان طاهر تأكله البهائم والكلاب، ولكن إذا كان الطعام نظيفا وطيبا فأحسن أنه يعطى للمحتاجين، يعطى للمحتاجين إلى الطعام. وهناك جمعية لأخذ الطعام الفاضل من الولائم، ومن هناك جمعية بإمكانه إذا كان الطعام كثيرا وجيدا أن يتصل بالجمعية ويأتون ويأخذونه منه ليوزعوه على المحتاجين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو تعريف الإيمان؟
2: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن يزيد في الإيمان تلاوته والعمل به لأنه كتاب الله. نعم.
1: أيضا في الشق الثاني من سؤاله يسأل عن تعريف التوكل.
2: التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه، تفويض الأمور إليه مع اتخاذ الأسباب. فلا يكفي التوكل ولا يكفي اتخاذ الأسباب، بل لا بد من الجمع بينهما، يتوكل على الله ويأخذ الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يتخذ الأسباب، يلبس الدروع ويأكل ويشرب ويلبس الثياب المدفئة له، يتخذ الأسباب، يحمل السلاح، يلبس المغفر على رأسه، فيتخذ عليه الصلاة والسلام الأسباب مع توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذه إحدى الأخوات معالي الشيخ صالح تقول: أتعب كثيرا مع أبنائي وأنا أتابعهم وأحرصهم على الصلوات، حيث إنهم لا يقومون إلا إذا كلمتهم أنا أو والدهم، وأخاف إذا كانوا وحدهم أنهم لا يصلون، فماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم.
2: هذا ابتلاء وامتحان من الله، اصبري عليه، اصبري عليهم وجاهديهم بأمرهم بالصلاة وحضور صلاة الجماعة، واستعيني بالله سبحانه وتعالى. وإن كان والدهم موجودا فإنه أيضا يعينك ويأخذ على أيديهم، تعاونوا على البر والتقوى، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: يكثر في هذا الزمن مع وجود وسائل التواصل الغيبة والنميمة، وذلك بشكل غير مسبوق، خصوصا غيبة العلماء، ما هي نصيحتكم لمن يتبعون هواهم في هذه الأمور وينشرون مثل هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
2: على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام في الناس، ولا سيما العلماء الذين هم قادة الأمة وحملة الشريعة، لا يتعرض لهم بتنقص أو بذم، وغيبتهم أشد من غيبة غيرهم. الغيبة محرمة على كل حال ومع كل أحد، ولكن غيبة العلماء أشد، لأنهم حملة الشريعة وهم القدوة، وهم الذين يرجع إليهم في أمور الدين والمشكلات، فإذا تنقصهم حط من قدرهم ولن يضرهم، إنما يضر نفسه بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: ما حكم الدعاء بعد القضاء من الصلاة؟
2: الدعاء بعد الصلاة مشروع، ولكن ليس بصفة جماعية، بل كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين ولا يرفع صوته بذلك ويشوش على الآخرين. قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، أنا أكثر من الدعاء أثناء مرضي، فهل هذا أمر خير؟ بارك الله فيكم.
2: شيء طيب هذا، أن المسلم يدعو ربه إذا مسه الضر وآلمه المرض، يدعو الله بالشفاء، كما دعا أيوب عليه السلام ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له وكشف ما به من ضر. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سؤال ورد إلينا، يقول: هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها المتوفي؟ بارك الله فيكم.
2: للزوجة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل زوجته، وما عدا ذلك فالنساء تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، ما عدا الزوجين يغسل أحدهما الآخر إذا أراد ذلك، وإلا هناك مغسلون معتمدون. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، إحدى الأخوات تقول: ابني كثيرا ما ينام على بطنه، ودائما نوجهه أن هذا الأمر لا يجوز، لكنه يقول: لا أستطيع النوم إلا هكذا، فماذا نفعل معه؟ بارك الله فيكم.
2: أنت على صواب في إرشاده وعدم نومه على بطنه، إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، وعليكم مراجعة الأطباء في ذلك لعلهم يوجهونه التوجيه الصحي. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول: أنا دائما أدعو للمسلمين والمسلمات في دعائي، وبعض الأحيان أدعو لهم وأنسى الدعاء لنفسي، فهل أنا داخل في عموم المسلمين الذين أدعو لهم؟
2: نعم، أنت شريك لهم في هذا الدعاء إذا تقبله الله، بل أنت أولى به، وقد أشركت المسلمين معك، وهذا شيء طيب ومشروع، أن الإنسان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تبدأ بوالديك، تستغفر لهما، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذا مستمع يقول: أنا علي دين لكنني أريد الزواج، فما هو الأهم لي أن أفعله أولا؟ بارك الله فيكم.
2: تبدأ بالأهم فالأهم سداد الديون، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا بقي عندك شيء من المال بعد تسديد الديون تتزوج به، وإلا تصبر إلى أن ييسر الله، والذين لا يجدون نكاحا، الله جل وعلا أمر بالصبر، الذين لا يجدون نكاحا عليهم الصبر حتى يستطيعوا ذلك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من اليمن أو من الشام، والناس يسجدون سجود تحية، ما هو سجود عبادة، يسجدون لملوكهم سجود تحية، فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، على الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: لو وضحتم الجبت والطاغوت.
2: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما حكم السرعة بالسيارة بسرعات جنونية على الطرق السريعة؟
2: يسرع بسيارة لا يجوز، هذا خطر عليه وعلى الناس، لا يجوز أن يسرع سرعة فيها خطر عليه وفيها خطر على الناس وعلى المارة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون؟
2: يعني المشركين في الجاهلية جعلوا بين الله وبين الجن نسبا، يقولون إن الله تزوج من الجن، قبحهم الله وأخزاهم، الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يقولون تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة بنات، بنات الله يسمون الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم.
1: هذا مستمع يقول: هل من المستحسن للمسلم أن يجعل له أعمالا صالحة لا يعلمها أحد من الناس؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، هذا صحيح، أنه يجب على المسلم أن يجعل له ذخرا، خبيئة يعني ذخرا عند الله من الأعمال الصالحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل هذه هي أوقات الصلاة المذكورة في هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟
2: نعم، هذه الآية فيها بيان مواقيت الصلاة، وقد ذكر ثلاثة أقسام، هذه مجملة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة السجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة السجدة.
1: فراغك قبل شغلك، الوقت هو الحياة، وأوقات الفراغ نعمة عظيمة مغبون فيها كثير من الناس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية استغلال أوقات الفراغ قبل أن تزحمها المشاغل والمسؤوليات، فكثير من الناس لا يعرف قيمة وقت الفراغ إلا بعد فقده، حين يزدحم وقته بالمشاغل والالتزامات. والاستثمار وقت الفراغ بأمثل شكل، ينبغي على المسلم أن يجعل له برنامجا منظما يوزع فيه وقته بين العبادة والعلم والعمل والراحة، فيخصص وقتا لتلاوة القرآن ومدرسته، ووقتا لقضاء حاجات أهل بيته، ووقتا لصلة الرحم وزيارة الأقارب والأصدقاء. كما ينبغي الحذر من آفات الفراغ التي قد تجر إلى الانحراف والضلال، كإضاعة الوقت فيما لا ينفع، والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، ومجالسة رفقاء السوء، والنوم الزائد عن الحاجة، واللهو المحرم. ومن الأمور النافعة في وقت الفراغ ممارسة الهوايات المفيدة التي تنمي المواهب وتصقل المهارات، والمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، والاهتمام بالتطوير الذاتي وتنمية القدرات. فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: ما معنى الاستعانة بقوله تعالى وإياك نستعين؟ وإياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق، أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات أخرى كقوله فاعبده وتوكل عليه. ذكر ابن القيم أن الاستعانة بالله تجمع أصلين، فما هما؟ الاستعانة تجمع أصلين هما الثقة بالله والاعتماد عليه.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة المائدة.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله، ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. رواه مسلم. وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 42 من سورة الروم عند قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل المبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينة، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، فأكرمونا بالمتابعة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا وإياكم لترتيل عطر محبر من سورة الروم من الآية 42 وما بعدها من آيات بينات، من بداية قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. شيخنا الكريم، ما يتعلق بالأمر بالسير في الأرض والتفكر فيما جرى للسابقين للحذر من مسالكهم وبما وصلوا إليه من عقوبات إلهية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، قال الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله جل وعلا بيّن لنا في القرآن مواضع كثيرة من أحوال ما سبق، وبخاصة في مخاطبة المشركين للاتعاظ والاعتبار، ومن ضمن ذلك ما أمرهم بالسير في الأرض، يعني بالنظر في التاريخ وفي الواقع، السير في الأرض والتفكر لما جرى للسابقين لما خالفوا أوامر الله جل وعلا وارتكبوا نواهيه ولم يطيعوا رسله، فعاقبهم الله جل وعلا تارة بالصيحة وتارة بالمطر الغزير وتارة بقلب الديار وهكذا. فلذلك الله جل وعلا بيّن لهم أنهم يجب أن ينظروا إلى هذا الأمر ليعتبروا. فيقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم وكذبوا رسله كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم، ألم نهلكهم بعذاب منا ونجعلهم عبرة لمن بعدهم كان أكثرهم مشركين. يقول: فعلنا ذلك بهم لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله جل وعلا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ التاريخ، تاريخ الأمم السابقة، للاعتبار. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ما يتعلق شيخنا الكريم بوجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكمة،
1: كأنه قال أن النتيجة الحتمية بعد السير في الأرض والاعتبار بما جرى للأمم السابقة، يقول جل وعلا نتيجة الاعتبار: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، أي فوجه وجهك يا محمد نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك سبحانه وتعالى للدين القيم، لطاعة ربك والملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. فهنا توجيه للمسلم بأن الغاية من الاعتبار هو أن يتجه إلى الله جل وعلا ولا ينحرف بوجهته عنه. قال: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي من قبل مجيء يوم من أيام الله لا مرد لمجيئه، لأن الله تعالى قد قضى بمجيئه فهو لا محالة آت، وهو يوم القيامة. قال: يومئذ يصدعون، يوم يجيء ذلك اليوم يصدع الناس، يقول: يتفرق الناس فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان كمال الله عز وجل وعدله بمجازاة كل عامل بعمله.
1: نعم، الله جل وعلا عدل وفي نفس الوقت رحيم، وحد لنا حدودا وأوضح لنا البيان والحلال والحرام والشرك والكفر والدين والإسلام. قال: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه أوزار كفره لا يأخذها غيره وآثام جحوده نعم ربه، ومن أطاع الله فعمل بما أمره به في الدنيا وانتهى عما نهاه عنه فيها خالصا له موافقا لشرعه فلأنفسهم يمهدون، أي يجعلون لأنفسهم مهادا، والمهاد الفراش، والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة، فهم يعمرون لهم منازلهم في الجنة ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها وقصورها. فالعبد ينظر إلى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم.
0: هل الشيخ الكريم يمهدون، نفهم منها أنهم كأنهم يمهدون الطريقة؟
1: نعم، يعملون السعيدة. نعم، يستعدون.
0: شيخنا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، ما يتعلق شيخنا كذلك ببيان أن الله عز وجل يحب المتقين المؤتمرين بأوامره والمبتعدين عن نواهيه ويكره الكافرين؟
1: نعم، هنا يقول الشوكاني رحمه الله: اللام في ليجزي الذين آمنوا متعلقة بيصدعون أو يمهدون، أي يتفرقون، ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه من فضله، أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم. قال: من فضله. قال ابن كثير: أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله جل وعلا. قال: إنه لا يحب الكافرين، إنما خص الله بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفر به جل وعلا، لأنه لا يحب أهل الكفر به، ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا قول الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ما يتعلق شيخ الكريم بتقرير الربوبية لله عز وجل المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل.
1: لا زال السياق يعود إلى بيان وذكر الآيات التي يجب أن يعتبر بها من وفق للاعتبار. يقول جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال العلماء: عاد الكلام إلى ذكر الآيات، بيقول جل وعلا: ومن آياته يرسل الرياح مبشرات، من تبعيضية. يقول: ومن دلائل عظمته جل وعلا وتمام قدرته وبعثه الموتى وأنه الإله المعبود والملك المحمود إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث بعدها، لأنها تتقدمه، كما في قوله جل وعلا: بشرا بين يدي رحمته. قال جل وعلا: وليذيقكم من رحمته، الواو عاطفة، أي يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحمته جل وعلا، أي بإنزال المطر المترتب على الخصب والرخاء، وتذوق من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم، فتشتاقوا إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة. قال وقوله: ولتجري الفلك بأمره، أي ويرسل الرياح لتجري السفن في البحر عند هبوبها، إذ الرياح كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. وقوله جل وعلا: بأمره، أي بإذنه وإرادته وتدبيره الحكيم. قال جل وعلا: ولتبتغوا من فضله، أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، تحملون البضائع لبيعها وشرائها. نعم.
0: شيخ الكريم، نعرف بالمثل العربي: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
1: نعم.
0: دونها مقصود بها هذا الأمر.
1: نعم.
0: الله يسلمكم شيخ الكريم. بيان الله عز وجل كذلك ينعم على عباده من أجل أن يشكروه بعبادته وتوحيده عند قول الله عز وجل: ولعلكم تشكرون.
1: أي نعم، قال جل وعلا: ولعلكم تشكرون، أي فعل الله جل وعلا بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه رجاء أن تشكروا ربكم، فهل أنتم يا عباد الله شاكرون؟ والشكر القيام بطاعة المنعم، ويكون الشكر بالقلب وباللسان والجوارح، وذلك بالقلب بالاعتراف بهذه النعم أنها من الله جل وعلا، ونسبتها باللسان إلى الله سبحانه وتعالى وهو مستيها جل وعلا والثناء عليه بها، وبالعمل باستعمالها في طاعة الله جل وعلا والاستعانة بها على مرضاته. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله جل وعلا ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم، وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدل نعمة الله كفرا وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره، انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك يجب أن يعتبر المسلم وأن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه من النعم. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما يتعلق شيخنا الكريم بإهلاك المجرمين ونصر المؤمنين وأن هذا سنة إلهية.
1: الله جل وعلا سنته الشرعية والقدرية والكونية ثابتة سبحانه وتعالى، فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ما يجب على الخلق من عبادته جل وعلا، ويذكر بهذا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها هنا لما بيّن أحوال المشركين: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا كثيرين إلى قومهم من الأمم السابقة حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق كنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام، فجاءوهم بالبينات، أي جاء كل قوم رسولهم بما يخصهم من البينات كما جئت قومك ببيناتك، فانتقمنا من الذين أجرموا أي فكذبوهم فانتقمنا منهم. والإجرام فعل ما يكون سببا في الإثم والعقوبة، وقال جل وعلا: وكان حقا علينا، أي واجبا علينا نصر المؤمنين على من اعتدى عليهم وإظهارهم على من خالفهم وإن جاءهم من العذاب الذي نزل بغيرهم. والمعنى: فأنتم أيها المكذبون لمحمد إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم كما نصرنا الأمم السابقة. فالله جل وعلا عمم هذه السنة، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني في قديم الزمان وفي حديثه. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا هناك بيان في كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر، وهو مظهر عظيم جلي من مظاهر القدرة الإلهية سبحانه وبحمده.
1: نعم، عاد السياق هنا إلى ذكر الآيات ليعتبر بها المؤمن. قال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يقول جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح، أي الله وحده الذي بتدبيره وتمام قدرته جل وعلا وتمام نعمته هو الذي يرسل الرياح، فإرسال الرياح أمر لا يقدر عليه إلا الله، وتدبير يقصر دونه كل تدبير، ورحمة تعلو كل رحمة. وقوله جل وعلا: فتثير سحابا، أي هذه الرياح يرسلها الله جل وعلا تتحرك في الجو وفق إرادته سبحانه وتعالى، وتحرك السحاب وتنشره من مكان لآخر، يعني كأن نقول وماذا بعد؟ قال: فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي أن الله جل وعلا يبسط هذا السحاب في طبقات الجو بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويختارها، بأن يجعله تارة متكاثفا وتارة متناثرا وتارة من جهة الشمال وتارة من جهات غيرها. والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متصلا يملأ أرجاء الأفق. قال جل وعلا: ويجعله كسفا، أو يجعله قطعا متفرقة تارة أخرى، والكسف جمع كسفة وهي القطعة، أي قطعة متفرقة من السحاب. والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعا، فترى الودق، الودق هو المطر، يخرج من خلاله، أي فترى قطر المطر يخرج ويتساقط من خلال هذا السحاب ومن بين ذراته. والخلال جمع خلل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين. قال العلماء رحمهم الله: الحق جل وعلا يعطينا هنا شرحا تفصيليا لعملية حركة الرياح والدور الذي تقوم به في إثارة السحب وإنزال المطر. قال جل وعلا: فإذا أصاب به، يعني بهذا المطر، من يشاء إصابته به من عباده بأن ينزله على أراضيهم وعلى بلادهم إذا هم يستبشرون، يعني فرحا بنزول الغيث والمطر لحاجتهم إليه وتوقفهم عليه لأن يكون سببا في حياتهم وحياة دوابهم وزروعهم. وأعرف الناس بنعمة المطر أولئك الذين يعيشون في الأماكن البعيدة عن الأنهار ممن تقوم حياتهم على مياه الأمطار، فما أضعف الإنسان عندما تحيط به الحاجة، فإذا أجدب انقطعت به الحيلة وأصبح يائسا، فلا تملك المعبودات الباطلة أن ترفع عنه الجدب والقحط، فليعتبر المعتبرون بهذه الآيات. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا هذه الآية الكريمة وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ما يتعلق ببيان شدة يأس الناس وقنوطهم من نزول المطر إذا تأخر عليه.
1: نعم، قال الله جل وعلا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي هم عند نزول المطر يستبشرون يفرحون، ولو رأيت حالهم قبل نزول الأمطار لرأيتهم في غاية القنوط والإبلاس، قد استحكم يأسهم من المطر لشدة حاجتهم إليه، فقد تطاول عليهم الجدب وبعد عهدهم بالمطر وطال انتظارهم له وتطلعهم إليه دون أن ينزل، حتى يئسوا وأبلسوا وقنطوا وانقطع رجاؤهم في نزول المطر، فسبحان مغير الأحوال من اليأس إلى الرجاء ومن القنوط إلى البشرى. يقول ابن كثير رحمه الله معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. لذلك يجب اللجوء إلى الله جل وعلا في حال البأس وفي حال شدة الحاجة إلى الغيث وفي حال نزول الغيث، في حال قلة الرزق وفي حال سعة الرزق. نعم
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم، أيضا قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هل نستدل من خلالها بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي؟
1: نعم، ولذلك قال الله جل وعلا هنا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هنا جل وعلا يلفت نظر الإنسان إلى ما يترتب على نعمة المطر من آثار عظيمة، فقال سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله. آثار رحمة الله الناشئة من نزول المطر من النبات والثمار والزروع، والتي يكون بها الخصب ورخاء العيش. لماذا؟ لتستدل بذلك على توحيد الله جل وعلا وتفرده بهذا الصنع العجيب. قال سبحانه كيف يحيي الأرض بعد موتها، أي فانظر إلى آثار رحمة الله بعد نزول المطر، وانظر وتأمل كيف يحيي الله جل وعلا بقدرته الأرض بعد موتها بأن يجعلها خضراء ويانعة بعد أن كانت جدباء قاحلة. إن تأملك بعين قلبك سيعطيك الفهم والبصيرة والعظة بأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعث الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع ما تفرق من أجزائهم الأصيلة، فهو جل وعلا قادر على كل شيء. والإشارة في قوله إن ذلك إلى الله، أي أن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لمحيي الموتى، أي لقادر على إحيائهم في الآخرة وبعثهم ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر، وهو على كل شيء قدير، عظيم القدرة جل وعلا كثيرها ومن جملتها إحياء الموتى. وهكذا يسوق القرآن الكريم الأدلة على البعث بأسلوب منطقي منتزع من واقع الناس ومن المشاهد التي يرونها في حياتهم، فنسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين. نعم
0: اللهم أمين. شيخنا أيضا قال الله عز وجل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان أن كثير من الخلق عند نزول البلاء عليهم يكفرون نعم الله عليهم؟
1: نعم، هذه صورة من صور أحوال الناس. قال الله جل وعلا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ذكر قبل قليل أن الرياح تجلب السحب ثم تنزل المطر، قال هنا ولئن أرسلنا ريحا، قالها العلم الواو استئنافية واللام هي الموطئة للقسم، وجواب القسم لظلوا من بعدهم يكفرون، وهو يسد مسد جواب الشرط، أي والله لئن أرسلنا ريحا مفسدة للزرع الذي زرعوه بعد أن نبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، الضمير في رأوه أي فرأوا النبات والزرع مصفرا بعد الخضرة، قد تدعى إلى التلف والإفساد واليبوس والهلاك من البرد الناشئ عن الريح أو البرد التي أرسلها الله جل وعلا بعد اضطراره. لظلوا من بعده يكفرون، أي لظلوا من بعد استبشارهم لما رأوا تلك الرياح لكنها أصبحت ريحا والعياذ بالله. قال لظلوا من بعده أي بعد هذه الحال، أي من بعد اصفرار الزرع، يكفرون يجحدون ما تقدم إليهم من النعم. والمعنى والله لئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة فاصفر بها النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله، وصاروا يجحدون ما سلف من النعمة وينسبونها ويبادرون إلى الكفر. والمراد أنهم يفرحون عند الخصب، ولو أرسل الله لهم عذابا على زرعهم لجحدوا سالف نعمته، وهذا تعجيب من جهلهم وخفة عقولهم في عبادتهم لله جل وعلا على شك. قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نسأل الله العافية.
0: اللهم آمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير نتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف هذا البرنامج الدائم، فشكر الله لكم شيخنا الكريم تفسير هذه الآيات البينات من سورة الروم.
1: ولكم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات
0: الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة نظير حضور هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير عبر الأثير وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته، نفعنا الله بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتقدم الكلام على أول هذه الآية، وتوقف من الكلام على قوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله التي حرم الله أي التي حرم الله قتلها، وهي النفس المعصومة، وهي المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وقوله إلا بالحق أي إلا بالقتل الذي يكون بحق، وهو ما أثبته الشرع كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق من الأمور الخمسة، والوصية هي العهد بأمر هام وعلى وجه الاهتمام. وقوله لعلكم تعقلون أي لعلكم تعقلون عن الله عز وجل وصيته فتحفظونها وتقومون بها. والعقل هنا حسن التصرف. وهذه الآية الكريمة تدل على أن هذه الأمور إذا التزم الإنسان بها فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه، وأنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله تعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا أي لا تدنوا، والمراد لا تتصرفوا، والخطاب هنا لأولياء اليتامى. وقوله حتى يبلغ أشده حتى للغاية، والغاية هنا لما بعد إلا، والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ فادفعوا ماله إليه، كما قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله حتى يبلغ أشده، أشده أي قوته الجسمية بالبلوغ، والعقلية بالرشد. ثم قال عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان، أي أتموا الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن من غير نقص. وقوله بالقسط أي بالعدل، تامين من غير نقص. ثم قال عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي لا نلزم نفسا فوق طاقتها وقدرتها. ثم قال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم أي إذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتتكلمون على المقالات والأحوال. فاعدلوا أي اعدلوا في القول من غير ميل، وذلك بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم فيه البيان. وقوله ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة، فلا تحابيه بقرابته. ثم قال عز وجل وبعهد الله أوفوا، قدم المتعلق للاهتمام به. وعهد الله ما عهد به إلى عباده، وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره. ويدخل في ذلك ما يعاهد العبد ربه عليه من الأيمان والنذور، وما يحصل من التعاهد بين المخلوقين فإنه يجب الوفاء به ويحرم نقضه. ثم قال عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم المشار إليه ما تقدم من الأمور الأربعة، وصاكم به أي أمركم به وعهد إليكم به، لعلكم تذكرون أي تتعظون وتقومون بوصية الله تعالى لكم حق القيام. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لما بين الله عز وجل في الآيتين السابقتين كثيرا من الأوامر والأحكام المهمة، ذكر في هذه الآية ما هو أعم منها، فقال وأن هذا صراطي، يحتمل أن المشار إليه ما سبق، لأن ما سبق في الآيتين الكريمتين محيط بالشرع كله، إما نصا وإما إشارة وإيماء. ويحتمل أن المراد بقوله وأن هذا صراطي ما علم من دين الله، أي دار كرامتي، وأضافه الله تعالى إليه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي شرعه، ولأنه يوصل إليه. ويضاف الصراط تارة إلى سالكه كقوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. وقوله مستقيما أي معتدلا لا اعوجاج فيه. ثم قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبعوه أي سيروا حيث سار، لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح. ولا تتبعوا السبل جمع سبيل، وهي طرق الغي والضلال، وهي كل ما خالف سبيل الله تعالى فتفرق بكم عن سبيله. التفرق هو التشتت، أي أن هذه السبل تضلكم وتبعدكم عن سبيل الله. وقوله عن سبيله أفرده لأن سبيل الله تعالى واحد، وما عداه فسبل متعددة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ثم قال عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي عهد إليكم به عهدا وثيقا لأجل أن تتقوا، فإذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا فإنكم تكونون من المتقين ومن عباد الله المفلحين. وقد ختم الله تعالى الآية الأولى بقوله تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون. ووجه ذلك والله أعلم أن الوصايا الخمس في الآية الأولى من الأمور الظاهرة الجلية التي يجب عقلها وفهمها، فلذلك ختمت بقوله تعقلون. وأما الأربع التي ذكرت في الآية الثانية فهي خفية غامضة، لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على مواضع الاعتدال، فلهذا ختمت بقوله تذكرون. ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع لأوامر الله ونواهيه، ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء النار، ووجه آخر أن العقل سابق للتذكر، ونتيجة التذكر هي التقوى، فالإنسان يستعمل عقله ويعقل أولاً ثم يتذكر ويتعظ ثم يتقي. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما في هذه الآيات من الفوائد والأحكام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قدم

0: لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الرؤوف، إن ربكم لرؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة وأبلغها. في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي. فغفر له بذلك. أي رحمة ورأفة أعظم من هذا؟ فيقبل طاعة الطائعين مهما صغرت، ويحفظ إيمان من آمن به فلا يضيعه. وهذا من رأفته سبحانه وتعالى بأوليائه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رأف بعباده فحذرهم ورغبهم ورهبهم ووعدهم وأوعدهم، والله رؤوف رحيم. رأف بأوليائه فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رأف بنا فسخر لنا ما بسببه تحصل مصالحنا، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. رأف فأجاب دعاء أوليائه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رأف فنصب الحدود الزاجرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. رأف فأمهل العاصين والظالمين، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. إلى من أثقله الدين وأهلكته الأوجاع والآلام، إلى من حار فكره وتشتت ذهنه، إلى من أغلق دونه الباب، إلى من حمل الهم وغشيه الغم حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، تذكر: إن ربكم لرؤوف رحيم. وردد: والله رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور الجاثية والأحقاف ومحمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور الجاثية والأحقاف ومحمد.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
2: ثواب الأذكار.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم 10:00
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
12: البيان القرآني.
13: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: برنامج البيان القرآني،
13: رحلة في روائع البيان الإلهي
12: وعجائب الأسلوب القرآني.
14: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
12: البيان القرآني.
13: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
15: الحمد لله الذي أنزل القرآن ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها مظهرا من مظاهر الحكمة الربانية والمحاسن البيانية في ترتيب المعاني القرآنية، كالترتيب بين الصفات أو المتعاطفات أو الموضوعات أو القصص أو السور وتقديم بعضها على بعض بغض النظر عن الأصل النحوي كما سبق في تناول التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الواحدة. إن المتكلم البليغ يراعي في ترتيب ألفاظه ومعانيه ما يبين عن مقاصده ويحقق له أغراضه ويحسن من بيانه. والقرآن الحكيم نزل من لدن حكيم خبير بلسان عربي مبين، ولذا فإن ترتيب معانيه مقصود لأغراض ومناسبات على أحسن وجوه العلاقات التي تظهر للمتدبر من ورائها دلالات وهدايات. ومن وجوه الترتيب أن يقدم الأولى كتقديم طاعة الله والإيمان به على الرسول وغيره في قوله سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالله أصل لما بعده، فإذا انتفى هذا الأصل فلا نفع فيما بعده. وكقوله سبحانه في ترتيب الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فبدأ بالوالدين فالأقربين ثم من بعدهم، ومع أن الوالدين من الأقربين إلا أنه خصهم بالذكر وبدأ بهم عناية بهم وتنبيها للبدء بهم في الإنفاق، ثم بعد ذلك ينظر المنفق في الأقرب ثم الأقرب. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السابق في الرتبة والفضل كقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فقدم النبيون لأفضليتهم على من بعدهم ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. وفي هذا الترتيب ترغيب للمؤمن أن يبلغ أعلى درجات الطاعة لله تعالى ليكون في الجنة رفيقا لأفضل من أنعم الله عليهم. ومن تقديم السابق في الرتبة والفضل تقديم الحلق على التقصير في قوله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وحلق شعر الرأس أو تقصيره من مناسك العمرة، وقدم الحلق هنا على التقصير لكونه الأفضل، يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، قالوا يا رسول الله، والمقصرين، قال والمقصرين. ومن ذلك تقديم الذكور على الإناث، وأما في قوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فإن المقام لبيان المواليد، ولما كان من المشركين من يتشاءم من الإناث والسورة مكية التي هي سورة الشورى ناسب البدء بهن تكريما لهن وتعريضا بسوء اعتقادهم فيهن. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السابق في الزمان والخلق كالترتيب بين الأنبياء وكتبهم وقصصهم وأحداثها، فإن الأصل أن يقدم السابق في الزمان كما في سورة الأعراف حيث ابتدأت بآدم عليه السلام ثم نوح فهود فصالح فلوط فشعيب فموسى عليهم السلام، وهكذا في سورة هود وسورة القمر وغير ذلك من الآيات التي تذكر الأنبياء وأممهم فترتبهم بحسب تقدمهم في الزمن كقول الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وإذا اقتضت الحال ومقاصد السور خلاف ذلك فإن القرآن يعدل عن الترتيب الزمني كما في سورة الشعراء التي ابتدأت بقصة موسى فقصة إبراهيم ثم قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ومن نوح إلى شعيب مرتبون زمنية، ولكن قدمت قصة موسى مع تأخره عن هؤلاء الأنبياء وعن إبراهيم، وقدم إبراهيم مع تأخره عن نوح وهود وصالح. وما جاء هذا العدول إلا لأن مقاصد السورة تقتضيه، ومما ذكره المفسرون في الحكمة من مخالفة الترتيب الزمني ما قاله الرازي في تفسيره: اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كفر قومه، ثم إنه ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى، ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضا أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان أشد من حزنه، لأن من عظيم المحنة على إبراهيم عليه السلام أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم. انتهى كلامه. ومن الترتيب الزمني تقديم الجن على الإنس في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الجن سابقون في الخلق. وأما في مقام التحدي بالقرآن فقد قدم الإنس، قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقدم الإنس هنا لأنهم المقصودون ابتداء بالتحدي. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السابق في الأداء، كتقديم الركوع على السجود في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله: تراهم ركعا سجدا. ومن ذلك تقديم الصفا على المروة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، أخرجه مسلم. ومن وجوه الترتيب بين المعاني أن يقدم السبب والداعي إلى ما بعده، كتقديم الأمر بغض الأبصار على الأمر بحفظ الفروج في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال القاسمي في تفسيره: سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه فبودر إلى منعه، ولأنه يتقدم الفجور في الواقع فجعل النظم على وفقه. انتهى كلامه. ومن وجوه التقديم التعجيل بالمسرة أو المساءة ونحوهما، كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال ابن عاشور في تفسيره: قوله أليس الله بكاف عبده تمهيد لقوله ويخوفونك بالذين من دونه، قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك، ويستتبع ذلك تعجيل مسرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ضامن له الوقاية. انتهى كلامه. ومن وجوه التقديم دفع إيهام خلاف المقصود، كتقديم الوصف من آل فرعون في قوله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فلو أخر وقيل مثلا وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لأوهم أن من آل فرعون متعلق بيكتم إيمانه، وأنه لا يلزم أن يكون الرجل من آل فرعون. ويقع التقديم والتأخير بوجوه من الترتيب غير ما ذكرت، كمراعاة الترقي من الأدنى أو التدلي من الأعلى أو غير ذلك. وقد يراعى الحسن اللفظي، كتقديم الآخرة على الأولى في قوله تعالى: فلله الآخرة والأولى، وقوله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وتقديم هارون على موسى في قوله: قالوا آمنا برب هارون وموسى. وقد يرتب القرآن بين أشياء في موضع ثم يغاير ترتيبها في موضع آخر، ويرتب آيات السورة وفصولها على وجوه بديعة من التناسب المحكم، وكل ذلك بحسب ما تقتضيه الحال. وهذا باب فسيح في التدبر تنفتح معه أبواب من الفهم لكتاب الله تعالى. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه ثم تركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهوم الآية على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل، وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة، وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. وروي أن الشافعي سئل عن آية في

0: ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. فمجمل معنى هذه الآية أنه من يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين يتركه ربه وما اختار لنفسه ولا يوفقه للحق لإعراضه عن عمد ويدخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها عياذا بالله تعالى من حرها.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا

تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الحشر حتى سورة الملك.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الحشر حتى سورة الملك.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: ذنوبكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1: تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته يتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا الذين يتبعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن

0: وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة هود.